ابتدى همك كبير اتذكر القيوم صيح الله اكبر ربك يلبي وذا

تلقوا مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل.

0: هذا هو أقدم أحياء مدينة عدن، حي الشاذلي، وفيه مسجد حسين الأهدل.
1: لماذا لم يسمى الحي بنفس اسم المسجد؟
0: سؤال وجيه، قد يفعلون هذا في المستقبل.
2: المهم الآن، متى سنتناول الغداء؟
3: أنت لا تفكر إلا في الطعام؟
0: هناك مطعم شعبي في هذا الشارع يقدم المعصوب والشافوت والهريش.
4: ماذا؟ لم أعد جائعا.
0: قد تكون الأسماء غير مألوفة لك، ولكن مذاق الأطعمة طيب للغاية، صدقني.
4: ها هو المطعم.
3: كيف لمحته وسط زحام الحوانيت؟
0: اهتديت إليه بأنفي. هيا تفضلوا، ماذا تطلب يا زياد؟
1: في الحقيقة أطلب أن أستمع لباقي قصة سد مأرب.
0: حسنا، نأكل أولا ثم أحكي لكم ونحن نتناول القهوة اليمنية المميزة.
2: هذا هو الكلام.
0: أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها، ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأفضل تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ.
5: وبمناسبة يوم ميلادي أقدم لكم هذه الهدية البسيطة. ليتخير كل منكم الحصان الذي يعجبه.
6: المفروض أن نقدم نحن لك الهدية يا مولاي الأمير.
5: لا فرق، المهم أن نفرح الجميع.
7: هذا تواضع العظماء، أدام الله عز مولاي.
8: بهذه المناسبة السعيدة سأفرق الخمور على كل أهل سبأ بالمجان،
6: وأنا سأسن السيوف والخناجر بالمجان، وسأضع السم الزعاف في حدها بالمجان أيضا.
9: كل عام وأنت طيب يا أمير مالك.
7: يجب أن يكون هذا اليوم المبارك عيدا لأهل سبأ.
5: وأنت يا جميلة، أي الخيول أعجبك؟
10: لا شيء منها يا سيدي، عندي حمار في الحظيرة أفضله على الجميع.
7: إنها تمزح يا سيدي.
5: مزحة ظريفة. إذن أختار أنا لك هذا الحصان الأصيل.
7: يا له من شرف يا مولاي، لقد ألجمتها المفاجأة السعيدة فعجز لسانها عن النطق بآيات الشكر.
5: نعم نعم، أرى ذلك بوضوح.

0: أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟
1: ها هو، تفضل، وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم.
0: أين ابننا مالك؟
1: يوزع الهدايا على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر.
0: يا له من أحمق، المفروض أن أتلقى الهدايا في يوم ميلاده.
1: إنها فكرتي أنا، حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقبوله حاكماً بعد عمر طويل.
0: أخشى أن يحبه الناس أكثر مني.
1: وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك، وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلاً أفضل.

0: تعدين أيتها الحمقاء، إنه مجرد فأر صغير وليس أسداً سيفترسون.
1: بل إنه أخطر من الأسد. إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارض يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا.
0: جميلة، ابنة الوزير بيننا؟
2: أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة.
1: سأفعل بكل تأكيد. لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة.
2: إنه عقاب الرب على الشر والفساد.
3: إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة خطيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها.
4: لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟
5: رأيت الأمر أتفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي.
4: ولكني أخاف من الفئران، أقصد أشمئز من منظرها، وعلينا أن نخلص سبأ منها نهائيا.
6: عندي حل يا مولاي.
4: تحدث يا كبير تجار السلاح.
6: أقترح أن ننشر السم الزعاف في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة.
4: ولكننا سنقضي على المحصول أيضا، وسيموت كل من يأكل منه.
6: نمنع الناس من الأكل في هذا العام، وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل.
4: ما رأيكم في الاقتراح؟
7: أرفضه يا مولاي. ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة، كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور.
4: والحل؟ كيف نقضي على الفئران؟
8: نعطي لكل من يصيد فأرا حصانا أصيلا كهدية، عندها سيتسابق الناس لصيد الفئران.
6: يا لها من فكرة عبقرية.
7: عقلية الأمير الصغير تسبق عصرة.
5: إنه أملنا في المستقبل الزاهر.
4: الفكرة تبدو صعبة التحقيق، كيف نوفر خيولا بعدد الفئران؟
9: عندي اقتراح يا سيدي.
4: تحدثي يا سيدة سبأ الأولى.
9: سنربي عددا كبيرا من السنانير.
5: ما هي السنانير؟
4: اصمت أنت. ما هي السنانير؟
9: القطط، والمعروف أن القط بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها، وبهذا تحل المشكلة.
4: يا لك من امرأة داهية، تعجبني هذه الفكرة.

0: أرجو أن تنجح الفكرة.
1: لقد جوعت القطة ولم أطعمها شيئاً منذ الأمس.
2: هيا هيا ابتعدنا الآن واتركنا القطط تؤدي دورها.

0: الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة.
1: دعني أنظر بنفسي.
2: يا لها من كائنات مخيفة، أقصد مثيرة للاشمئزاز.
3: القطط تهجم يا مولاي، لا زالت تهجم، إنها تقترب من الهدف. رائع، عظيم، انتصار ولا أجمل، هزيمة ساحقة للفئران، إنه يوم تاريخي في حياة سبأ. إننا اليوم نجتمع لتكريم القطط، وبيننا راعية القطط، السيدة الفاضلة، زوجة الملك.
4: شكراً، شكراً لكم. دعونا نكرم أصحاب الفضل ونطعمهم أفضل الطعام ونسقيهم اللبن. إنها القطط البواسل،

0: ما أطيب الهواء الليلة يا زوجتي الغالية طريفة.
1: لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية، ترى لماذا؟
0: لأنها آخر مرة أراك فيها. يبدو أن حادثا خطيرا سيحدث.
1: إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني، لا تتركني وحدي. ما أفظع صوت الرعد. إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت. يا إلهي، لقد كان حلما، لا بل كان كابوسا فظيعا. إنه نذير الشؤم، يجب أن أحذر الملك في الحال.
2: أمي، ماذا جرى؟
1: مالك؟ هل أنت بخير يا بني؟
2: بكل تأكيد. لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟
1: رأيت كابوسا مفزعا في نومي.
2: لابد أنه نتيجة للإكثار في الطعام ليلا.
1: هذا ليس وقت الهزل، وأنا ما أراه في المنام ليس تخريفا.
2: أعرف، حدثيني عما رأيته.
1: رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أصعق، فما وقع على شيء إلا أحرق، فما بعد هذا إلا الغرق.
2: هل هذا شعر؟
1: أوه، لقد أضعت وقتي معك. أين أبوك؟
2: أظنه يجلس في آخر الحديقة. انتظريني يا أمي، سآتي معك.

0: أم أنها حقيقة؟
1: خفض صوتك وراقب هذه الضفادع، وعندما تبتعد عن الطريق أخبرني.
2: هيا أمرك.
0: لا أصدق عيني.
2: يمكنك المضي في طريقك.
1: ألن تأتي معي؟
0: العمر غال يا أمي، يكفيني ما رأيت.

0: السلام عليك أيتها السلحفاة، أرجوك أريد أن أنبه زوجي الملك قبل أن تحل المصيبة. حسناً، سأنتظر كما تريدين. عثمان، لا أحد يدخل على الملك الآن.
1: أمرك يا سيدتي.
2: ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق.
1: السمع والطاعة يا سيدي.
3: ما الذي جرى؟ هل جننتما؟
0: استمع إلي جيدا يا عمرو.
3: عمرو فقط دون ألقاب؟
2: ليس هذا وقته يا أبي، أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد.
3: تكلمي يا طريفة، هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟
4: لقد رأيت تفتحاً وسلحفاه وغيره في الحديقة.
0: ها، ما رأيك الآن؟
3: رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون. حلم بصاعقة وسلحفات عملاقة تبعثر الرمال وضفادع كبيرة تقف على قدميها. ماذا أفهم أنا من كل هذا؟
0: والنور والظلماء والأرض والسماء، إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الدهر السالف.
3: ومن أخبرك بهذا؟
0: أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد.
3: وما علامة ذلك؟
0: تذهب إلى السد، فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا.
3: سأذهب إلى جسم السد، لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاف أحلام. لقد ماتت الفئران كلها، أكلتها القطة منذ زمن.
5: ليتني أفهم يا مولاي، ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟
3: هذا ليس من شأنك.
5: معذرة، لن أتكلم.
3: أرجو هذا، سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل.
1: انتظر يا مولاي حتى أمر الحراس بكشف الجبل والتأكد من خلوه من اللصوص أو قطاع الطرق.
3: لا يوجد وقت لتلك الإجراءات الفارغة.
1: حياة مولاي أغلى من كل هذه.
3: أصمت أصمت وإلا قطعت رأسك.
2: هل تريد أن أصحبك يا أبي؟
3: ابق أنت، وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي. احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء.
2: أمرك يا أبي.

0: الحمد لله، كل شيء طبيعي. ها؟ عادت الفئران، إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها 50 رجلا. إنها النهاية، النهاية، النهاية.
1: كيف يقاومون الفئران هذه المرة؟
2: وما الذي جرى لهم؟
3: جرت أشياء عديدة أغرب مما رويته لكم اليوم.
4: احكي لنا إذن.
3: ليس الآن، أريد أن أستمتع بقدح القهوة اليمني في هدوء، ثم أستعد بعد ذلك لصلاة العصر.
4: ولكن على أن تحكي لنا بعدها.
3: إن شاء الله.

نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وحد

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: مراقد الانوار، سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحليه.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة، وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظا جيدا، وكتاب اللمع لابن أبي الجني. وعن مشاهداته له قال: رأيته ببغداد سنة 639، وكتبت عنه

ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء عن تفسير اللبس والجدل حول ابن حماد وسيرته بعضا من الأمور. أولا، يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم للاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصر للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه، أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

حماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر وعليه شباك حديدي مزغرف وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت ليس ببعيد. وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي وهي تعمل الآن على إعادة إعماره بما يتناسب ومنزلة

0: إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، طابت أوقاتكم بكل خير. بينما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم، فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فتراجع إلى الصف، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فاقتربت منه فأسر لها حديثا فبكت، ثم ناداها فأسر لها حديثا آخر فضحكت. فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكت، ثم أخبرها بأنها ستكون أول أهله لحوقا به فضحكت.
0: رأت فاطمة رضي الله عنها ما ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وكرباه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسند إلى عائشة رضي الله عنها، فجعل ينظر إليه، وعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحب السواك، فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أم نعم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك من عائشة رضي الله عنها بعدما لينت، فاستن به كأحسن ما يستن بسواك قط، وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ولما فرغ من السواك رفع يده الشريفة وشخص بصره نحو السقف وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى.

0: تفاقم الأحزان على الصحابة.
1: كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا مؤلما، أذهل العقول وأفزع القلوب وروع الأنفس، واحتار الناس بعد أن كان صلى الله عليه وسلم ملء القلوب والنفوس والأبصار والأسماع وملء الدنيا بأسرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم كان الفراغ الذي تركه شيئا لا يتصوره عقل ولا يحده إدراك، وكان وقعه على الناس أشد من أن يحتمل. فقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله لا يرجعن رسول الله كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات.
0: ولما بلغ الخبر أبا بكر أقبل حتى نزل على باب المسجد، وعمر يكلم الناس وينذر ويتوعد، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد يماني، فأقبل حتى كشف عن وجهه، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لم تصبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى دهشت وتحيرت، ووقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
1: في غمرة الأسى والحزن اجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، واجتمع أمر المسلمين على أبي بكر الصديق، فقام المهاجرون فبايعوه، ثم قام الأنصار فبايعوه، وهكذا جمع الله الأمة على أفضلهم. فلما كان اليوم التالي ذهب أبو بكر الصديق إلى المسجد النبوي ليبايع الناس المبايعة العامة، فقام الناس كلهم فبايعوه، ثم خطب أبو بكر الصديق خطبة الخلافة فقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.

0: تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، بعد هذه البيعة العامة انصرف المسلمون إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه ودفنه، وقد حضر غسله من آل البيت العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولى الرسول وأوس ابن خولي الأنصاري. ولم يرى علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت، فصار يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكان يغسل بالماء والسدر، والسدر نبات طيب الرائحة. فلما فرغوا من تغسيله دون أن يجردوه من ثيابه صلى الله عليه وسلم، كفنوه في ثلاثة أثواب بيض يمانية من القطن. وبعد أن كفنوه وضعوه على سريره في الحجرة، ودخل الناس عليه جماعات يصلون عليه فرادى لا يجتمعون على إمام. فلما فرغ الرجال صلى النساء ثم الصبيان. وبعد أن فرغوا من الصلاة قرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة حيث مات. فقد قال أبو بكر الصديق إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض.
1: وهكذا أهال الصحابة التراب على القبر الشريف، ثم رشوا عليه الماء، والأسى والحزن والدموع تملأ على المسلمين أوقاتهم في ذلك المصاب الأليم، وتفطرت القلوب على الحبيب المغيب في اللحد. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا عن أمة الإسلام أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم.

0: الإنسان هذا الحادث المسبوق بالعدم، المخلوق ضمن إمكانات محددة في الزمان والمكان والتفكير، ومحدودية كل شيء يدور في فلكه.
1: لقد تحمل مسؤولية ضخمة لوجود جوهر العقل الذي أنعم الله تعالى به عليه،
0: إذ قال سبحانه وتعالى للعقل الذي خلقه في الإنسان: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر. فقال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي، بك أثيب وبك أعاقب.
1: هذا العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وجعله خليفته في أرضه، حمله تبعات ومسؤوليات ثقيلة لأنه سيد المخلوقات، فقبلها وتحملها راضيا بعد أن تحمل أمانة السماوات والأرض والجبال.

0: اللهم اجعل سعيي في شهرك الكريم مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا كريم يا الله.
1: اللهم وقر حظي فيه من النوافل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
0: اللهم غشني في شهرك الكريم بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق، وطهر قلبي يا رحيم يا الله.
1: اللهم اجعل صيامي في شهرك المبارك بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

إلهي صل على سيدنا محمد عدد حلمك وعدد علمك، وصل على محمد عدد كلماتك وعدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وملء أرضك وملء عرشك وزينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. يا كريم يا رحيم يا

0: لقد أراد الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن يكونوا أصحاء عقلياً وجسدياً يضاهي بهم الأمم، وما شهر رمضان الكريم إلا مداواة لعقل الإنسان وترويح لجسده.
1: فصيام 30 يوماً في السنة يعني إعطاء الجسم راحة نسبية من عناء الأكل والشرب اليومي،
0: فإن الصيام بمثابة التنظيف للجسم.
1: فصيام 30 يوماً في السنة يعني إعطاء الجسم راحة نسبية من عناء الأكل والشرب اليومي.
0: فإن الصيام هو بمثابة التنظيف للجسم، وقد أثبت الطب الحديث أن الصوم مفيد للإنسان بل ضروري.
1: ونقول للصائمين الكرام: صيام مقبول إن شاء الله تعالى.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق رسول الله.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. صدق رسول الله.

عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها عادة من الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل، الكلك في مذكرات الرحالة الأجانب.

مستمعين الأعزاء، لقد واكبت مهنة الملاحة النهرية الإنسان العراقي منذ أن استوطن ضفاف دجلة والفرات وركب فوقهما وانحدر في تيارهما إلى حيث يريد. لا يكلفه ذلك إلا رصف قليل من جذوع الأشجار وربطهما ببعضهما ليركب عليها ومعه ما يحتاجه. لم تكلف هذه العملية إلا بعض الجهد عندما كان يستعمل ما يشبه المجداف للاقتراب أو الابتعاد من الشواطئ أو المخاطر التي تعترضه. الإنسان القديم بعمله هذا يكون قد استعمل وابتكر أول وأبسط كلك، ثم عمل جاهدا بمرور الزمن وتراكم الخبرة على تطوير وتحسين ذلك الكلك بما يلائم سلامة الراكب والحمولة. فكان الكلك الذي تم استعماله للتنقل في نهر دجلة ما بين الموصل وبغداد، والذي قاده رجال أشداء من ذوي الخبرة والدراية في الملاحة النهرية التي تعتبر أعقد وأصعب من الملاحة النهرية، وذلك لضيق حوض النهر وكثرة جزره والتواءاته وضحالة الكثير من أجزائه.

أعزائي المستمعين، الكلك كلمة تركية تقابلها بالعربية العراقية العامية العبرة، وبالفصحى الطوف. الشيء المؤكد هو أن صناعة الكلك واستخدامه في النقل النهري كانا معروفين لدى العراقيين منذ عهد البابليين والآشوريين، فلقد وصل إلينا من تلك العهود لوحات جدارية تمثل جنوداً آشوريين وبابليين يمتطون ظهور القرب أو الزوارق على شكل الأقفاص المدورة أو الطوف البدائي. وذكر المؤرخ اليوناني زينغنون الذي قاد 10,000 مقاتل يوناني إلى العراق وإيران في كتابه المعنون أنابيس، أي الصعود، قال إن جنوده عبروا نهر الفرات فوق أرماث، أي طوافات، ذلك أنهم كانوا يملؤون جلود الحيوانات التي كانوا يذبحونها، يملؤونها بالعشب اليابس ثم يخيطونها بشكل محكم كي لا يتسرب الماء إليها. وقال زيفون في كتابه آنف الذكر إن جنرالات جيش الإسكندر المقدوني وزعماءه أصبحوا في حيرة من أمرهم حين وصلوا إلى شواطئ الفرات، لم يستطيعوا عبوره آنذاك. وإذ ذاك تقدم شخص يدعى روديان وخاطبهم قائلا: أيها السادة، إنني سأقوم بنقل 4,000 رجل مسلح في وقت ما إذا ما زودتموني بما أريد وأعطيتموني مقدارا محددا من الذهب مقابل أتعابي. وحين سألوه ماذا يريد أجاب: أريد منكم 2,000 كيس من الجلد، وأنا أرى هنا عددا كبيرا من الأغنام والماعز والأبقار والحمير، فإذا سلخت جلود هذه الحيوانات ونفخناها استطعنا بواسطتها أن نعبر هذا النهر في يسر. ويؤكد المؤرخ والعالم البريطاني سيبلمان الذي عاش بين عامي 1556 و1641 أن الإسكندر الكبير استعمل هذه الأرماث أيضا في رحلة عودته من فتوحاته في الشرق.

مستمعينا الكرام، لقد ذكر كثير من الرحالة الأجانب الكلك العراقي والقربة المنفوخة بالهواء في مذكراتهم وكتاباتهم. يذكر المستشرق الألماني نيبور المولود في عام 1733 والذي زار العراق في عام 1766 أن السفر من الموصل إلى بغداد في نهر دجلة كان سهلا جدا. الواسطة الوحيدة للسفر هي الكلك، إذ لم توجد واسطة غيره. أما عن حجم الكلك وعن سعته وطريقة بنائه، فيذكر الرحالة الفرنسي تيفنو المولود في باريس عام 1633 والذي زار العراق أيضا، قال تيفنون: أما طريقة إعداده، أي إعداد الكلك، فهي أنهم يشدون بضعة قرب إلى بعضها بواسطة الحبال على شكل أقرب إلى مربع، أما الطول فأكثر بقليل من العرض. وكان الكلك الذي رأيناه مكونا من 20 قربة طولا و13 قربة عرضا، وكانت تثبت فوق القرب المتراصة جذوع من الأخشاب الطويلة التي كانت تتشابك طولا وعرضا، يضعون عليها 4 مقاعد أو حزما من الأغصان بعلو نصف قدم، تكون المسافة بين الواحدة والأخرى حوالي 2.5 قدم، ثم يصفون أوتادا أخرى فوق المقاعد ويضعون فوقها أصناف البضائع، ثم يركب المسافرون، ويحاول كل مسافر أن يدبر أمره كما يراه مناسبا فوق أمتعته. يشير هذا المؤرخ أيضا إلى أنه لا يوجد في الكلك دفة قيادة ولا شراع، ولهذا السبب فإنه يسير في الاتجاهات، إنما هو عادة يسير عرضا بعكس زوارقنا التي تجري طولا. ويضيف إلى قوله: يتكون طاقم الكلك من 3 عاملين، يقوم 2 منهم بتسيير الكلك، فيقف كل واحد منهما إلى إحدى جهات الكلك ويدفعه بمجذافه الضخم، أما الكلاك الثالث فيواجه رش القرب بالماء. ويذكر الميجرسون أن الكلك بحكم شكله وبنائه غير قابل للدفع، وأن السبب في وجود المجاذيب فيه هو لإدارته ذات اليمين وذات الشمال، ولكي يضمن أيضا سيره في المجرى الصحيح ولاستنقاذه من خطر الصخور التي تبرز أحيانا في مجرى النهر.

يذكر هؤلاء المؤرخون أيضا أن هناك غرفة صغيرة كانت تبنى على ظهر الكلك وتسمى العرشة، حيث كان يحل فيها المسافرون اتقاء للحر الشديد أو المطر. المؤرخ الإنجليزي بادجر يقول إن كثيرا من هذه الأكلاك الصغيرة كانت تحتوي على حجرة من لباد منصوبة على أرضية الزورة خصيصا للمسافرين، وبفضلها استطعنا أن نبلغ بغداد. السير واليس يشير في كتابه رحلات إلى العراق إلى أنه إذا أريد نقل المسافرين على الرمث صفت على هيكلة ألواح من الخشب وفرش عليها عدد من البسط والفرش لتستوي على أساس متين وتتخذ بالات البضائع المكدسة دريئة من الريح، وكانت هذه تلقي على المسافرين ظلا ممدودا. يضيف أيضا أما في الشتاء فكان يوضع على الرمث ما يشبه سقيفة من خشب ينام فيها المسافرون ويعدون فيها الطعام، ولو أزدل عليها ستار من بساط لأصبحت ملجأ لا بأس به. أما حول مدة السفر التي كانت تستغرقها الرحلة الواحدة بين الموصل وبغداد فيتباين بها الرحالون، فمثلا بادجر يقدرها بثلاثة أيام وليلتين، وأوليفي يقول إنها 4 أو 5 أيام تكفي للذهاب من الموصل إلى بغداد. أما بادج فيقول تستغرق رحلة الرمث إلى بغداد أيام الفيضان 3 أو 4 أيام، وبضمن ذلك ساعات التوقف، وفي أيام الصيهود وهو الحر الشديد فتستغرق الرحلة هذه ما بين 8 إلى 12 يوماً.

أعزائي المستمعين، لكل شيء مخاطر، وحول مخاطر السفر بواسطة الأكلاك، فمن المؤكد أن السفر برا أو عن طريق النهر كانت محفوفة بالمخاطر، حيث كان الأمن مضطربا أيام الحكم العثماني للعراق. ويتحدث هؤلاء الرحالون عن مخاطر الطريق الطبيعية والبشرية. بهذا الصدد يقول أوليفي الفرنسي: إن المعلومات التي توفرت لدينا عن شكل السفن التي كانوا يستعملونها وعن كيفية السفر نهرا، فإنها لم تكن قطعا مطمئنة لنا. تحدث أحيانا حوادث لأنهم لا يمكنهم توجيه السفينة، فقد يحدث أن تنكسر إلى نصفين بمصادمة الصخور التي يمنع رؤيتها الماء الكتر، أو أن هذه الأرمات كانت تصطدم بجذوع الأشجار التي كانت تقتلعها أمواج النهر عند فيضانه. لكن الخطر الأعظم كان يأتي من أعراب الجزيرة الذين كانوا يترقبون جنوح السفينة إلى الرمال فيها، ثم ينهبون محتوياتها ويأخذون ركابها أسرى لديهم. ثم يتحدث الرحالون عند النهاية المحتومة للكلك، فيقول أوليفي: تفك الأكلاك في بغداد وتباع الظروف، أي القرب التي سرعان ما يستخدمها أهالي بغداد في نقل الماء من دجلة إلى بيوتهم، أو أنهم يعبئون فيها التمر فتكون واسطة جيدة لحفظه، لأن الحشرات القارضة لا يمكنها وضع بيضها فيها. أما نيبور فيقول: لا تستطيع الأكلاك الرجوع من بغداد إلى الموصل، لأنها لا تستطيع مقاومة تيار النهر، لذلك فإن الكلاكة يحملون المجاذيف والقرب على الحمير ويعيدونها إلى الموصل، أما البقية التي ليس لها أهمية للنقل فإنهم يبيعونها في بغداد، فيبيعون الخشب ويبيعون القرب وكل محتويات الكلك. مدام ديو لافوا تؤكد هذه الحقيقة أيضا بقول:

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدور الإيجابي لرجال الدين في تعزيز النسيج الاجتماعي. رئيس الوزراء يوجه بشمول المطابع المحلية والأجنبية بطباعة المناهج المدرسية. رئيس البرلمان استهداف رجال الأمن أثناء الواجب اعتداء على الدولة وسلطتها القانونية. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة ضبط 78 متهما خلال شهر آب الماضي. قوة أمنية خاصة تعتقل 3 ضباط وعنصر أمن بتهمة تعذيب المحتجزين في ذي قار. التجارة السورية العراقية تستعيد أنفاسها. النفط والترانزيت يفتحان طريقا جديدا. اختبارات كشف الكذب تطال 50 مسؤولا، وواشنطن تبحث مستقبل نائب وزير الحرب. وماريسكا يؤكد جاهزية إنزو فرنانديز. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

مرت سنين والأغنية هاي بعدها عايشة، لوحة من قرون ولسه تقف عدها وتندهش ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت وشنو سر خلودها. في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أنا سمر وياي مصطفى زيكو، نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.

مرحبا بكم مستمعينا الأكارم، وما كنتوا بكل مكان، ونلتقيكم حلقة جديدة من برنامج سر الخلود. في سر الخلود، واللي يجمع بين الألوان والجنون، وبين الإبداع والمعاناة، وبين الألم والتحف الخالدة. اليوم رح نفتح نافذة على حياة فينسنت فانشوخ، الرسام الهولندي الذي لم تحظى لوحاته بتقدير كبير بحياته، لكن أصبح واحد من أعظم الفنانين بالتاريخ. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو كيف حول فانشوخ جنونه إلى تحفة خالدة. ولد فانشوخ عام 1853 في هولندا، وكان منذ صغره حساسا ومتقلب المزاج، وعاش حياته بين نوبات الاكتئاب والانفعالات العاطفية العنيفة. ورغم ذلك وجد في الرسم وسيلة للتعبير عن عوالمه الداخلية المضطربة. لم يكن طريقه سهلا بالتأكيد، فقد عاش فقيرا وعانى من المرض النفسي، وانتهى به الحال منبوذا من المجتمع، حتى إنه لم يبع سوى لوحة واحدة فقط طوال حياته.

لكن مستمعين الأكارم، هل تعرفون ما هو السر وراء عظمة لوحاته؟ تعالوا معنا لنتعرف على ذلك. السر في ذلك مستمعين استخدامه الفريد للألوان والضوء والحركة في ضربات الفرشاة السريع والعاطفية. واليوم سنتحدث عن اثنتين من أشهر لوحاته، لوحة ليلة النجوم ولوحة زهرة الخشخاش.

ليلة الجنون، جنون أم عبقرية؟ لوحة شهيرة فيها دوامات من الألوان، سماء مضيئة تتحرك وكأنها ترقص، قرية هادئة تخفو أسفل السماء، وتلك الأشجار الداكنة التي تبدو كأنها تحاول لمس النجوم. هذه اللوحة رسمها فان جوخ عام 1989 عندما كان في مصحة للأمراض العقلية في سان ريمي بفرنسا، بعد انقطع جزء من أذنه في لحظة جنون. كان يرى جوخ هذه المناظر من نافذة غرفته في المصحة، لكنه لم يرسم الواقع كما هو، بل رسمه كما شعر به. فمثلا النجوم المتوهجة تمثل الأمل والحياة بعد الموت، فكان فان مفتونا بعالم الفلك، ويعتقد البعض أن اللوحة تعكس رؤيته للحياة بعد الموت. أما الدوامات في السماء ربما كانت تعبيرا عن حالته العقلية المضطربة، حيث كان يشعر وكأن الكون كله في حالة من الحركة الدائمة. أما الألوان فاستخدم الأزرق العميق والذي رمز إليه إلى الحزن، والأصفر الساطع والذي عكس به الأمل وسط الظلام. واليوم تعد لوحة ليلة النجوم واحدة من أشهر اللوحات في العالم، وتعرض في متحف الفن الحديث بنيويورك، ويقف أمامها الآلاف منبهرين بعظمة ذلك الرسم واللوحات.

أما زهرة الخشخاش مستمعين الأكارم اللوحة التي باعها بثمن بخس، فقد لا يعرف الكثيرون أن فان جوخ رسم أيضا لوحة مليئة بالحياة والألوان الزاهية مثل سلسلة عباد الشمس، ولكن هناك لوحة أخرى مميزة وهي زهرة الخشخاش والتي رسمت عام 87 و800 ألف، وهي تصور باقة من زهور الخشخاش الحمراء داخل مسارية بسيطة على طاولة خشبية، لكن الزهور تبدو ناقضة بالحياة بألوانها القوية وضربات الفرشاة الجريئة التي تجسد حركتها وكأنها لا تزال تتفتح أمام الأعين. لكن والمثير للدهشة إن هذه اللوحة بيعت في حياة فان جوخ بثمن زهيد، بينما اليوم تقدر بملايين الدولارات. لماذا رسمها؟ في تلك الفترة كان فان جوخ مهووسا برسم الزهور، وكان يراها رمزا للتجدد والحياة. لماذا لم تقدر في حياته؟ لأن فنه لم يكن مفهوما بعد، وكانت لوحاته تعتبر نوعا ما غريبة وغير تقليدية. والسؤال الأخير، أين هي الآن؟ يقال أن اللوحة تعرضت للسرقة عدة مرات، لكنها عادت للظهور وهي اليوم تعرض في متحف القاهرة.

0: مستمعينا الكرام، أخذناكم ويانا بجولة قصيرة في عالم فان جوخ، حيث يتحول الألم إلى إبداع، والجنون إلى عبقرية، والفقر إلى مجد بعد الموت. فكم من فنان في عصرنا الحالي يعيش تلك المأساة المماثلة؟ وهل سننتظر حتى يرحلوا لنقدر أعمالهم؟ لا أعلم. إلى اللقاء.
1: مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه تقف عدها وتندهش. ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت؟ وشنو سر خلودها؟ في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أني سمر وياي مصطفى زيكو، نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدور الإيجابي لرجال الدين في تعزيز النسيج الاجتماعي. رئيس الوزراء يوجه بشمول المطابع المحلية والأجنبية بطباعة المناهج المدرسية. رئيس البرلمان استهداف رجال الأمن أثناء الواجب اعتداء على الدولة وسلطتها القانونية. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة ضبط 78 متهما خلال شهر آب الماضي. عملية أمنية واسعة في كركوك عقب هجوم ألتون كوبري. سومو العراقية تطرح ثاني مناقصة لشراء أكثر من 440 ألف طن من زيت الوقود. عشرات القتلى والجرحى بانفجار ضخم داخل قاعدة عسكرية في بوليفيا. وموسيالا جاهز للقاء بايرن ميونخ وشالكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio. This is Al-Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعي اذاعه جامعه المستقبل وحلقه جديده من برنامج شوط الجماهير واول حلقه بالدوره البرامجيه الجديده. معكم في الاعداد والتقديم محدثكم براق الشمري وفي الاخراج المبدع مصطفى زيكو. ضيفتنا لهذا اليوم الاستاذه اسراء سليم عضو اتحاد كره القدم في بابل والتدريسيه في جامعه المستقبل كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه. مساء الخير ست اسراء.
1: مساء الخير والعافيه.
0: حسين بيج ضيفه عزيزه علينا.
1: الله يحفظك.
0: والمفروض اللقاء كان يصير من العام بس الاشكاليات اللي صارت
1: مو مشكله ملحوقه مثل ما
0: نقول. بدايه انت يعني كتدريسيه في جامعه المستقبل كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه، شنو استعداداتكم للعام الدراسي الجديد 2026-2027 كجامعة مستقبل وككلية التربية البدنية وعلوم الرياضة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية طبعا أشكركم على حسن الضيافة وأشكر إذاعة المستقبل على هاي المبادرة الجميلة. كاستعداداتنا كجامعة المستقبل يعني أول شيء استحدثنا بنايات جديدة. تعرف أعداد طلاب هواي، فالسعة الاستيعابية للبنايات، استحدثنا بنايات جديدة، افتتحنا بنايات جديدة، استحداث مساحات خضراء جديدة كمكان ترفيهي للطلبة، مكان جلوس راحة، كذلك يعني ممكن الطالب يقعد شيء يراجع به المادة مالته، المحاضرات كنظرية مثل ما نقول. بالإضافة إلى هذا أحكي لك كجامعة بصورة عامة. بصورة خاصة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المتمثلة بعميدتها الدكتورة سناء عبد الأمير، كل الحب والاحترام.
0: تحية طيبة.
1: أي والله تحية طيبة إلها. طبعا دكتورة سناء دكتورة مبدعة ودائما عندها الأفكار اللي تساعد على الساعد التدريسي والساعد الطالب بنفس الوقت. إنه اللي تحفزه حتى ينطي أكثر يعني جهد أو يبذل أكثر جهد عنده حتى يقدم الشيء اللي يخدم الطالب. فالاستحداثات اللي صارت عندنا القاعة الرياضية صيانة كاملة لها، كانت يعني أنا الحد يمكن ذاك الأسبوع أنا زرت القاعة الرياضية. بالإضافة إلى
0: سويت ولا صيانة؟
1: صيانة كاملة
0: وترتيب.
1: هو يعني تعرف أنت تعرف يعني إذا أقول لك أنا ما بالغ يجوز هسه تقول أنت تبالغين باعتبارك أنه أنت تدريسية.
0: لا هسه أنا شايف القاعة
1: يعني أنت راح تقول تبالغين أو تدافعين
0: يعني
1: عنهم.
0: لا هي ما متأكلة.
1: أنا راح أحكي لك واقع حال. غير أفضل قاعة رياضية شفتها بالحلة أو في محافظة بابل. بصورة عامة قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة المستقبل، ويعني أي شخص يقدر يجي يزورها كل شيء متوفر بها، التبريد المركزي، النظافة، الملاعب المخططة، تلقى أكثر من ملعب مخطط داخل القاعة الرياضية.
0: صح.
1: ملعب قدم خماسي، ملعب يد، ملعب طائرة، ملعب
0: سلة.
1: بالإضافة إلى ملعبين ريشة خططوهن، كرات كلها متوفرة وجاهزة. بالإضافة إلى أنه طبعا هي من العام افتتحوها اللي هي قاعة القوى البدنية وكمال الأجسام بأحدث الأجهزة الرياضية
0: اللي مقابل القاعة.
1: أي بالضبط.
0: أول دخول الكلية
1: عندك أربع قاعات هنا موجودات. قاعة مبارزة، قاعة ملاكمة، قاعة جمناستيك اللي تعرف هي تخص البنات. طبعا هاي قاعة خاصة بالبنات انه معزولة انه حتى ما يكون فد احراج للبنية او شيء. بالاضافة الى قاعة اللياقة البدنية اللي هي بها من اثقال، من اوزان، اجهزة جري، كلها متوفرة.
0: جيد.
1: يعني هذا الشيء ينحسب لهم ويخلي يمكن هذا الشيء المتوفر هسه حاليا للطلاب يمكن يخليهم يبدعون ويخرجون مواهب وكل طاقاتهم.
0: طيب غير القاعات شنو الأمور اللي اليوم أنا بدي أقدم كطالب، بدي أتقدم لدراسة بكلية التربية
1: تربية
0: البدنية
1: بدنية
0: وعلوم
1: وعلوم الرياضة.
0: الرياضة، شنو العوامل الجذب اللي عندكم بس غير القاعات؟
1: عوامل الجذب، أول شيء إنه إحنا من أفضل الكوادر التدريسية الموجودة عندنا، يعني أغلب الأساتذة والدكاترة الموجودين عندنا هم مدربين منتخبات سابقين، شخصيات ذو قامة
0: هي
1: علمية.
0: بس دكتورة سناء، بس دكتورة سناء هي
1: أي
0: رائدة
1: أي
0: على
1: طبعا.
0: مستوى الرواد
1: بالمناسبة أنت يمكن أكو معلومة، هي كانت دكتورة سناء بطلة عداءة.
0: أعرف
1: أي
0: هو ليش قلت لك
1: أي
0: هي رائدة
1: أي
0: عداء، عداء على المستوى العربي والآسيوي.
1: بالضبط. ولا تنسى القامة اللي هو بمقام أبويا الله يحفظه ويعطيه الصحة، دكتور جمال.
0: تحياتنا له.
1: دكتور جمال تعرفه، كان مدرب منتخب وطني أعتقد ناشئين أو شباب، ولاعب أيضا منتخب وطني بكرة السلة.
0: حلو.
1: يعني هو بحد ذاته احنا كأساتذة بعدنا نتعلم من عنده، فكيف ما يجيك طالب؟ فهسه راح يبدي يعني الطالب من يدخل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، ما راح ياخذ بس دروس رياضية او لا، اول شيء تربية، هي ترى انت قلتها
0: نعم
1: تربية بدنية وعلوم رياضة. الرياضة هي يعني اسلوب حياة، اتعلمك راح اتعلمك هواي امور.
0: جيد.
1: اي
0: أوقف عند قضية يعني هو تفسير التربية البدنية وعلوم الرياضة، نبدأ
1: نعم
0: بالتربية البدنية.
1: نعم
0: هذا مصطلح التربية البدنية اليوم،
1: نعم
0: هل أنه فعلا نحتاج أن نربي البدن على يعني
1: امور
0: أمور
1: نعم
0: حتى يكون جسم سليم
1: نعم
0: في العقل، العقل السليم في الجسم السليم؟
1: يمكن شوية راح أختلف وياك بهذا الموضوع.
0: نعم،
1: مسألة العقل السليم في الجسم
0: في
1: السليم،
0: الجسم السليم.
1: ممكن يعني هسا أنت إنسان خلينا نقول مثلا معوق مثلا،
0: نعم،
1: يعني عفوا
0: من ذوي
1: للكلمة،
0: الاحتياجات الخاصة.
1: ذوي الاحتياجات الخاصة، بس هو نابغة، فيعني هسا هو جسمه مو سليم بس عقله هو نابغة
0: نعم،
1: سليم. يعني
0: صح
1: أنا شوية
0: صح
1: بس أختلف بهذا الموضوع.
0: صح
1: على كل
0: ده هسه حتى على مستوى الإنجازات الرياضية
1: بالضبط،
0: ذوي الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة محقين.
1: عندك ستيفن هوبكنز،
0: ايه
1: يعني ما شاء الله هو من العلماء، علماء الرياضيات،
0: ايه
1: بس هو بالمناسبة حتى نطق ما ينطق، عنده شريحة هنا على الإشارة ويكتب زين. هذا عقله نابغة، وهو على كرسي
0: صحيح
1: متحرك.
0: صح
1: أي فنرجع لموضوع الإعداد البدني.
0: نعم
1: الإعداد البدني للاعب مرات يجيك أو للطالب، إحنا قبل ما إحنا جاينا طالب،
0: كطالب.
1: بعدين احنا نهيئه ونخلق من عنده لاعب. نعده بدنيا، تبدي انه انت لازم تعرف كل انسان عنده قابليه معينه. اكو انسان يقدر يركض مسافات طويله 1500 متر 2000 متر، اكو انسان لا نفسه قصير بس هو سريع، ممكن يركض 200 متر
0: 200 متر
1: فول، انطلاقه سريعه.
0: انطلاقة سريعة. صح صح
1: اي هاي القوه الانفجاريه احنا نصيح لها عنده. فهذا اللاعب، هاي تبدي احنا نبدي بمرحلة الاختبارات البدنية قبل القبول.
0: نعم
1: هاي الاختبارات هي اللي راح تهيئه حتى يدخل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
0: جيد
1: ممكن انسان يعني هواي يفشلون بالاختبارات،
0: صح
1: ما عنده قابلية مثلا يعني قفز من الثبات، او مثلا ما عنده الفلات فوت، تعرف هذا ممنوع،
0: أكيد
1: ممنوع مثل ما هو
0: صحيح
1: ممنوع بالجيش ممنوع بالتربية الرياضية،
0: صحيح
1: لأنه هذا يؤثر على العمود الفقري. فهاي الاختبارات هي الأساس. مرات أنه أنت كرياضي تشوف لاعب قدامك من شمرة الركضة مالته، تعرفه هذا مثل ما نقول إحنا بالمصطلح العامي بي لازمة،
0: بي لازم
1: بي لازمة، هذا نقدر أنه نحصل من عنده أو نعده على مدار 4 سنوات، نعده كلاعب وممكن نحصل من عنده ندمجه
0: كإعداد بدني. نعم
1: كإعداد بدني. نبدي نبلش وياه من الصفر، احنا من اي واحد يجينا سواء كان لاعب محترف او لاعب يعني مبتدئ، نبدي وياه من الصفر. إعداد بدني، تمارين رياضية، تعريف بالرياضة شنو؟ انت جاي لهدف معين، احنا نعدك بدنيا، بعدين نعطيك المادة اللي انت مثلا انا انطي محاضرة مادة كرة اليد،
0: نعم
1: ابديها بالتسلسل وياك، تاريخ اللعبة.
0: أنا راح أجيك بها هاي القضية
1: اه
0: العلوم. يعني احنا آسف للمقاطعة،
1: لا لا
0: اليوم انت تشوفين انه الرياضة، يعني نجي للشق الثاني من اسم
1: نعم
0: الكلية علوم الرياضة،
1: نعم
0: هل اصبحت الرياضة انه مو فقط جري والامور الاعتيادية انه عندك لياقة بدنية، لا انه
1: وتقدر
0: اكو علوم استحدثت ووظفت لخدمة الرياضة على
1: خدمة
0: مود
1: الرياضة.
0: يوصل إلى مرحلة من نقول الكمال، مرحلة المستوى العالي.
1: نعم الرياضة، العلوم اللي استحدثت اللي هي هسه حاليا احنا مثل ما قلنا كلية التربية البدنية وعلوم
0: وعلوم
1: الرياضة.
0: الرياضة.
1: ليش سميناها علوم؟
0: نعم.
1: لأن هو كل شيء بالحياة يدخل به العلم. يعني مثلا هسه اليوم اكو موهبة، بس هاي الموهبة راح تتطور إذا ما دخلنا عليها، انه علمناه انه هذه ها مثلا الاجهزه اللي دا نستخدمها.
0: ايه
1: يجي انه لاعب اريد ازيد من سرعته، او اريد ازيد من كتله عضليه معينه بجسمه،
0: ايه
1: اني اقدر بدون جهاز او بدون
0: لا
1: علم؟ زين، اني
0: اكيد
1: اكو راح اقيس، اذني عندي جهاز قدامي راح يقيس قدراته البدنيه الكامله، واعرف شنو اللي مستواه منخفض ومستواه مرتفع، فحتى اوصل للمرحله اللي اني اريدها. فاحنا دخل العلم بمن؟ بالرياضة. وعندك أكبر مثال منتخب اليابان.
0: المنتخب الياباني،
1: منتخب اليابان ساموراي الياباني
0: الساموراي التكنولوجي.
1: قبل مو هو 10 سنوات كان ينافس بهيج قوة.
0: لا
1: انت يعني
0: على
1: انت
0: المستوى
1: رك...
0: العالمي، على المستوى العالمي لا، بس هو انا وياك اتفق ان هم بعد ال 88 هم يعني كانت عندهم طفره بال 64 بالاولمبياد، اخذوا ثالث
1: نعم
0: بال 68 عفوا
1: نعم
0: بالاولمبياد اللي صارت بمكسيكو، وبال 88 صعدوا لكأس أمم آسيا بعد ما احنا انسحبنا.
1: طبعا استاذ براق
0: هذه الطفرة صارت بقضية يعني وظفوا العلم ووظفوا
1: وظفوا
0: هذه.
1: العلم، انه بدوا يدرسون كل لاعب. هذا اللاعب عندك راح تستفاد من عنده على مدى 60 دقيقة، بعد ال60 دقيقة
0: ما يقدر يعطيك
1: ما
0: أكثر
1: يقدر
0: بعد.
1: يعطيك اكثر من هاي القابلية. اذا شنو هاي؟ هاي كلها اجهزة وعلم.
0: طبعا هنا هي توظيف يعني شوفين احنا يعني بصراحة خلينا نتحدث يعني نبقى في إطار الكلية اليوم، يعني انتم كجامعة المستقبل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، من تستقبلون من الطلبة؟ خريجي أي أقسام؟
1: نستقبل خريج القسم العلمي
0: نعم
1: الأدبي والمهني
0: والمهني.
1: والصناعي أيضا هماتين نستقبلهم، يعني بمعدلات، يعني أحكي لك كمعدلات
0: نعم
1: العام،
0: اي نعم
1: لأنه أنت تعرف بعد
0: بعد
1: الدليل لسه ما
0: لسه ما صدر.
1: أنه الوزارة ما نزلت فالمعدل 50 المسموح به لدخول الطالب. وبالمناسبة يعني أكو طلاب يجونا على رغبة، ما مو معدلة 50، معدلة 60
0: زين
1: 70، بس هو
0: هي هنا
1: رغبته يدخل.
0: رغبته يدخل الرياضة، ذوي الاحتياجات الخاصة هم لهم معدلات خاصة، يعني قبولات خاصة تصير لو ضمن القبول العام.
1: طبعا ذولا معفيين يكونون من الاختبارات البدنية،
0: نعم
1: وموجود القبول مالتهم، يعني نعتبره قبول خاص احنا، لانه تعرف انت الطالب من راح يجيك مثل ما قلت لك اني قبل شوية انه راح يفوت باختبارات بدنية قبل الدخول. فهذا ذوي الاحتياجات الخاصة ذولا مستثنين، يعني نستثنيهم من هذا
0: جيد
1: الموضوع، فلهم قبول خاص
0: لهم
1: ولهم
0: قبول.
1: حتى تعاملنا وياهم يكون خاص، بس ما راح نفرق بينهم وبين الطالب
0: أكيد خاصة إذا كانوا هم من أصحاب المواهب
1: بالضبط.
0: وعندهم
1: ايه ما شاء الله، انت تدري احنا عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة، منتخباتنا بدي احكي لك على العراق
0: على العراقي
1: ما شاء الله دي يحققوا
0: هو
1: النتائج.
0: والدليل احنا عندنا 23 ميدالية أولمبية على
1: شفت
0: مستوى ذوي
1: جراح،
0: الاحتياجات.
1: جراح ما شاء الله،
0: جراح
1: يعني تحياتنا له طبعا كابتن جراح، يعني حقق شيء انجاز عظيم، ومع العلم هم ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: طيب هنا النقطة نرجع لمحور الحديث اللي كان على قضية العلم والتربية.
1: نعم
0: تشوفين احنا على مستوى انه كثرة كليات التربية الرياضية اللي موجودة في التربية البدنية وعلوم الرياضة الموجودة في العراق، هل استثمرت الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية هاي الكفاءات الموجودة، هذه الكليات الموجودة على أحدث المناهج الدراسية والمختبرات والأجهزة
1: نعم.
0: استثمرتها في تطوير الرياضيين؟ أكو تعاون؟ أنتوا اليوم
1: هو
0: كجامعة مستقبل
1: راح
0: عندكم
1: احكي لك
0: تعاون؟
1: كجامعة المستقبل،
0: نعم.
1: لأنه أني يعني متواجدة ضمن الاتحاد تعرف،
0: إيه،
1: ومتواجدة ضمن جامعة
0: جامعة
1: المستقبل.
0: المستقبل.
1: كل الدورات التدريبية اللي دا تصير، يعني احنا اغلب الدورات اللي قمناها داخل، يعني دورات تدريبية للنسوي
0: أي.
1: للرجالي، قمناها في قاعات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة المستقبل. يعني الحمد لله والشكر فاتحين أبوابهم مساعدة، أنه قاعاتهم الرياضية يستضيفون البطولات، إذا كان عندنا أنشطة معينة فجامعة المستقبل. أنا ما أعرف باقي الجامعات
0: هسه
1: شنو.
0: احنا نتحدث عن جامعة المستقبل،
1: جامعة
0: اكو
1: المستقبل
0: استفادة من الخبرات والكفاءات اللي موجودة والأجهزة اللي موجودة عندكم من قبل الاتحادات اللي في بابل؟
1: كاتحاد حاليا، كاتحاد كرة قدم، بما أنه أنا عضوة بي وأمثله، نعم أكثر من دورة قمناها داخل جامعة المستقبل، الدورة التدريبية والتطويرية لحكام المحكام المبتدئين، نعم صارت على قاعات التربية البدنية وعلوم الرياضة بالتعاون مع الأنشطة الرياضية. طبعا كل الحب والاحترام، تحياتنا الدكتور أحمد حسن،
0: تحياتنا دكتور أحمد حسن.
1: وأستاذ حسنيا، طبعا متعاونين جدا بهذا الموضوع. ما في يوم رحت وطرحت عليهم موضوع، قلت لهم يا بعدنا هيك نشاط، عندنا هيك دورة تدريبية أو مباراة ودية، مباشرة كل الدعم، تجهيزات رياضية،
0: حلو.
1: ما شاء الله. هذا يعني هذا خلينا نكون واقعين، أني لا أجامل ولا أحكي لأنه أني من ضمن هذا الكادر أو من ضمن هاي المؤسسة، لا هذا واقع حال أنا لمسته
0: شاهدنا
1: وشهدته.
0: هواي نشاطات فعلا
1: نعم
0: استضافتها جامعة
1: نعم
0: المستقبل.
1: مباراة ودية قبل فترة احنا قمنا بها، شاركت أنا بها أيضا. أجانا منتخب من كردستان، فإجانا المنتخب سوينا مباراة ودية مع جامعة المستقبل، وكان ملتقى رياضي
0: وانت
1: كلش
0: لعبتي؟
1: حلو. اي اي
0: زين،
1: اي والله لعبت وياهم،
0: تدرسين وتلعبين؟
1: اي اي والله
0: زين
1: لعبت وياهم،
0: زين،
1: ليش لا.
0: بعد فيها حيل، بعد فيها حيل الدكتوره. زين دكتوره، على مستوى يعني حتى نختم الحديث في المحور الاول، على مستوى النشاطات الجامعيه، الرياضه الجامعيه، شنو ابرز النشاطات اللي شارك بيها جامعه المستقبل؟ و عندك علم عن الخطة مال العام الدراسي الجديد بما يتعلق بالرياضة الجامعية لو بعدها ما أقرت؟
1: هي احنا شوف، احنا من قبل ما ننهي السنة القديمة احنا مهيئين امورنا للسنة الجاية،
0: حلو.
1: حتى شنو، انه الانسان كل ما يكون مخطط الشيء معين او راسم خطة معينة راح يستغل الوقت ويقدر يجمع اكثر عدد من اللاعبين يستفاد منهم. مثلا انه من العام احنا عالنين عن انه اختبارات بدنية للمواهب كافة الالعاب،
0: جيد.
1: سلة، طائرة، يد، قدم. فطبعا هذا الموضوع اتبنته قسم الانشطة الرياضية،
0: جيد.
1: اي العفو. فالانشطة الرياضية اللي راح تصير داخل الجامعة، اول ما نبدي انه احنا شلون نطلع لاعب، شلون نعرف هذا لاعب ممتاز.
0: اختبارات.
1: لا اكو قبل، بعد الاختبارات، يعني يمكن تمر شهر او شهرين على العام الدراسي، نسوي
0: بطولات داخلية.
1: بطولات داخلية بين الفرق. هسه داخل الجامعة احنا سوينا بين المراحل،
0: نعم.
1: طلعت لك فريق خاص بالتربية الرياضية، هذا فريق خاص بالتربية الرياضية، خاص بالقدم، خاص بالسلة، خاص بالطائرة، خاص باليد، وهكذا. النوب راح تصير بطولة بين الأقسام كلها، بين الكليات
0: بين
1: كلها،
0: الكليات. جيد.
1: هاي أيضا داخلية.
0: حلو.
1: زين، أنه أنا مطلعت لي خلينا نقول 25 لاعب من التربية الرياضية فقط. زين، أجوك 5 أو 10 خلينا نقول من
0: من
1: باقي
0: باقي الكليات.
1: الكليات، أنت إيش صار عندك؟ فريق ممتاز، تقدر خياراتك متاحة، تقدر تنافس بيه مع باقي الكليات.
0: حلو.
1: هذه أول شغلتين احنا نسويهن،
0: جيد.
1: المنافسات الداخلية. من بعدها راح تبدي الوزارة تقر، وزارة الشباب والرياضة تقر البطولات مال الجامعات، زين، منو تعرف انت العام يمكن استضافي انا كل
0: بطولة مال
1: قدم
0: الخماسي.
1: الخماسي، والطائرة ايضا استضافي اناها، فصارت عندنا وتأهل فريقنا وحصل مركز ثالث الحمد لله، يعني
0: اتذكر
1: كمشاركة أولية يعني ما شاء الله، يعني نتائج حققنا نتائج كلش حلوة. فأنت شفت الخطة شلون اتسلسلت
0: بدها تبدأ من الكلية،
1: من
0: بعدين على
1: على
0: مستوى
1: مستوى
0: الجامعة.
1: الجامعة، بعدين راح يصير على مستوى فرات أوسط، بعدين على مستوى العراق.
0: موفقين إن شاء الله بعملكم.
1: أشكرك،
0: احنا
1: الله يحفظك.
0: نروح الفاصل ونرجع، وطلعي باتحاد كرة القدم.
1: إن شاء الله.
0: فاصل صغير ونرجع لكم.

0: رجعنا معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج شوط الجماهير مع ضيفتنا العزيزة التدريسية الأستاذة إسراء سليم، عضو اتحاد كرة القدم في بابل وتدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة المستقبل. دكتورة إسراء، تحدثنا في الجزء الأول عن كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة المستقبل وجامعة المستقبل بصورة عامة والرياضة الجامعية تدريسية، وانت ادري بيك رياضية واكاديمية ايضا.
1: نعم.
0: والان عضوة اتحاد كرة القدم في بابل.
1: نعم.
0: شنو اللي يعني كيف كانت الفكرة ان تدخلين في بالاتحاد؟
1: أستاذ براق، الفكرة اللي طبعا هي انطرحت كانت بالصدفة بالمناسبة، يعني حتى أكون بس أنه أنا شفت هذا المجال أنه ممكن أخدم به واقع الرياضة في محافظة بابل وبالذات النسوي، فأنا فتت بهذا المجال لأنه مثل ما نقول أنا عشت المعاناة كلاعبة. يمكن أنا من الصغر لاعبة تربية، منتخب تربيات، وتدرجت منتخب وطني، بالإضافة إلى دخلت مجال التدريب، مجال التحكيم، واقعنا للأسف يعني تعبان.
0: سبب
1: هواي أسباب، هواي أسباب، يعني أكو أسباب
0: هسه
1: نقدر نذكرها وأكو أسباب ما نقدر
0: هسه على
1: نذكرها.
0: يعني بصورة على النسوي لو بصورة عامة، يعني
1: بصورة عامة هو المعضلة اللي على مر الزمان، يعني الدعم المادي،
0: نعم
1: الدعم المادي
0: مشكلة عندنا بالدعم المادي.
1: مشكلة كبيرة بالدعم المادي. يعني انت شلون تبدي تهيئ لك منتخب او فريق، او تيجي تريد تدعم لاعب؟ ابسط شيء يعني اريد نسوي هي انه مثلا نجهزهم دراسات، نجهزهم تكرم احذية، تجهيز كرات، توفير ملاعب.
0: الملاعب،
1: انت
0: ملاعب مشكلة،
1: انت سيد العارفين، يعني صح
0: ملاعب
1: لا غلط
0: مشكلة،
1: استاذ براق،
0: ملاعب مشكلة.
1: انت متغلغل بالواقع الرياضي موجود ويانا، فانت ده شوف قدام عينك. الدعم المادي هو اساس انه انت اذا ماكو ماده شلون
0: لا
1: تتحرك.
0: واقع وشفناه بنادي القاسم، واقع نادي القاسم
1: نادر
0: مجرد ما اندعم
1: شفت ايش حقق
0: حقق
1: استاذ،
0: مركز عاشر، انشال الدعم نزل.
1: ماكو يعني العام نادي القاسم يلعب يقارع الفرق الأربعة والخمس الكبرى،
0: اي
1: يعني أنت تشوفه بنهاية العام، يعني نهاية العام مستواه يعني ويضعف الفرق قام يخسر.
0: مشكلة. زين، كعضوة اتحاد شنو منهاجكم للموسم الكروي 26-27؟
1: احنا بلشنا طبعا انتهى الدوري ناشئين وأشبال،
0: ناشئين والاشبال.
1: انتهى الحمد لله. ويعني برأيي الشخصي كان دوري ناجح، يعني بالإمكانيات اللي متوفرة عندنا
0: نعم
1: واللي موجودة عندنا كان دوري ناجح. أكو معوقات بسيطة
0: أكيد.
1: بس دوري ناجح. حاليا احنا مستمرين دوري الشباب،
0: دوري الشباب
1: دوري الشباب، وانت حضرت أغلب المباريات اللي جرت هنانا، فإن شاء الله بعد دوري الشباب راح نبلش دوري
0: المتقدمين.
1: المتقدمين، لو الدرجة الأولى نبدي درجة أولى. أي فالدوري هو بديناه بالتسلسل. الشغلة الثانية اللي اشتغلنا عليها دورات تطويرية الحكام، يعني احنا مثلا حكم مستجد، فاحنا مجبورين نزجه بالدوريات البسيطه، يعني دوري ناشئين
0: أكيد طبعا
1: اشبال،
0: هو على
1: حتى
0: مود
1: يطور من
0: يطور من
1: نفسه.
0: نفسه.
1: اي فانت شفت يعني يمكن اغلب مستواهم اكو اخطاء تصير، لان هذا اليوم من يدخل حكم الساحه اول مره يكمش
0: هي
1: صافره.
0: ترى هي يعني ماكو واحد ما يخطئ من الحكام، يعني
1: صح،
0: هسه احنا ما نريد نقسى على الحكام، بس
1: اكيد
0: مرات اكو اخطاء مؤثرة هي اللي يصير الحديث
1: صحيح،
0: عليها.
1: بس هو حكم مستجد، يعني انا اذا ما شارك بهيك دوريات حتى يطور من نفسه ويتجاوز هاي
0: اكيد
1: الاخطاء شلون
0: طبعا
1: راح يتعلم.
0: طبعا اكيد.
1: بالاضافه الى اقمنا دورات تدريبيه اللي شملت الجنسين الاناث والذكور.
0: جيد.
1: اي طبعا جرت الدوره، استضافتها جامعه المستقبل، مشكورين يعني ما قصروا، تواصلت انا وياهم، تواصلت مع العماده، تواصلت مع الانشطه الرياضيه، واقمنا هذه الدوره، وكانت الدوره ناجحه على مدار 3 ايام. محاضرات نظرية بالداتا شو، بالإضافة إلى أنه المحاضرات العملية.
0: جيد دكتورة، يعني اليوم أنتم ك جامعة، يعني كاتحاد عفوا كرة قدم في بابل، عندكم تواصل مع الجامعات، فاتحين قنوات مع الجامعات، خاصة أنه إذا نجيها يعني الكليات التربية البدنية
1: علوم الرياضية،
0: وعلوم الرياضة، العمداء مالتها هم أبناء الكار، يعني
1: نعم
0: إذا كانت جامعة بابل
1: نعم
0: بدكتور رافد أو جامعة القاسم الخضراء بدكتور جاسم جابر، ما اعرف
1: تحياتنا
0: يعني،
1: لهم.
0: وايضا جامعه المستقبل دكتوره
1: سناء،
0: سناء، يعني مو يعني اهل الكار وهم اللي يعني
1: نعم
0: يعرفون بخبايا الرياضه.
1: نعم
0: ف يعني كاتحاد عندكم انفتاح على هذه الجامعات وبرامج تطويريه والاستفاده من الخبرات اللي موجوده.
1: أني ذكرت لك قبل شوية أنه كجامعة، بالمناسبة حتى جامعة بابل يعني
0: نعم، هو انا هسه
1: الأمانة
0: تحدثنا عن
1: تفهم.
0: جامعة المستقبل، جامعة بابل وجامعة القاسم، اكو فد يعني باعتبار انه ذولا هم
1: نعم
0: اصلا ود اللعبة.
1: نعم أكو تواصل معهم، وهماتين أكثر من دورة أقمناها في رحاب جامعة بابل. بس جامعة القاسم تعرف كبعد
0: كبعد
1: بعد
0: مسافة،
1: بعد مسافة، يعني تعتبر شوية صعبة علينا الروحة والرجعة، وحتى على المشتركين
0: نعم
1: شوية صعبة عليهم الموضوع. فأقرب جامعتين كانن إن هنا جامعة بابل، بالإضافة إلى جامعة
0: جامعة المستقبل.
1: المستقبل. استقبلونا برحاب الصدر، فتحوا لنا القاعات الرياضية، فتحوا لنا القاعات مال الاجتماعات الخاصة بيهم، يعني ما قصروا. حتى وإن إنه طرحنا موضوع، يعني إن شاء الله هسه راح أذكر لك هذا
0: ايه
1: الموضوع.
0: ذكري.
1: عندنا إن شاء الله، طبعا نشرنا بالجروب، عفوا بالبيج الخاص مال الاتحاد، إنه دعوة إلى كافة الأندية اللي حابة تشارك بخماسي كرة القدم صالات النسوي.
0: ها حلو
1: أي،
0: حلو،
1: فإن شاء الله بعد ما ينتهي دوري الشباب راح نبلش دوري نسوي
0: جيد.
1: خماسي. أنت تعرف يمكن الاتحاد المركزي أطلق رسميا
0: لوائح الدوري المكشوف والصالات.
1: والصالات، وحدد 1/11 انطلاق دوري الساحات المكشوفة، فعلى الراغبين بالمشاركة يعني. فإن شاء الله يطلع لنا نادي من محافظة بابل عند
0: اكو تحرك انه نادي من بابل يشارك بدور الصالة دوري المكشوف النسوي؟
1: كعضو اتحاد كرة قدم في بابل، أني خاطبت أكثر من جهة، أكثر من نادي موجودين حاليا. بس أحكي، نرجع ونذكر موضوع الدعم،
0: الدعم المادي.
1: الدعم المادي كلها توقف، أي أندية يا لاعبات متوفرات أريد دعم حتى نشارك. ك11 لاعب أنا أحس الموضوع شوي صعب، 11 لاعب أحس الموضوع صعب. أنت تعرف يعني فرق بغداد، وحتى يمكن فرق الشمال أكثر، يعني سابقين بمراحل.
0: أكيد، بس يعني على مستوى الفرات الأوسط يمكن إحنا سباقين في بابل على مستوى الفرات الأوسط.
1: يمكن شوية راح أكون قاسية بهذا الموضوع. عندنا فد نقطة، إحنا المحافظة يمكن الوحيدة اللي ماضيها الرياضي أفضل من حاضرها.
0: ده هاي حكي قوي.
1: مو قلت لك أنت لا تحكيني أستاذ وراق، أنا إذا أحكي يعني راح يعني أحكي كلام إنه يعني
0: زين، شنو السبب؟
1: ضال حاز بخاطري.
0: شنو السبب؟
1: السبب كان أكو دعم، يعني أذكر ب 2008 أحكي لك واقعة، صار عندنا بطولة كأس الوزير، بطولة الجائزة الكبرى، إذا سامع بيها قم
0: ذكر.
1: لحق عليها. كان موجود النادي البلدي، أنا كنت لاعبة ضمن النادي البلدي. إحنا يمكن 15 لاعبة أو 18 لاعبة، هاي ال 15 لاعبة لعبن 5 أو 6 لعبات نفسيتنا،
0: ايه
1: وحققنا بالمناسبة. يعني أذكر لعبة من اللعبات، طبعا تحياتي السيد نضال كان مدرب،
0: تحياتنا له سيد نضال غانم
1: أي نضال غانم كان مدرب
0: على
1: منتخب
0: السلة.
1: السلة. فزنا على النادي الأرمني، وأنت تعرف شنو فريق الأرمني،
0: النادي الألماني
1: وأنت تعرف شنو قابليته
0: صح
1: بالسلة،
0: صحيح،
1: وحاليا المنتخب الوطني كله
0: النادي الأرمني
1: النادي الأرمني.
0: بالطائرة والسلة صحيح.
1: كابتن خضير إذا تتذكره، كابتن خضير دربنا قدم ويد. قلت لك شاركنا النادي الوحيد اللي احنا ما شاء الله كانت الجوائز بهذه البطولة، مركز أول 25 مليون، مركز ثاني 15 مليون، مركز ثالث 10 ملايين، لحد المركز الخامس أكو جوائز. ما راح
0: حلو
1: يصير دافع هذا إنه شارك.
0: أكيد
1: شفت الفرق؟ يعني
0: صح
1: من ترجع أنت عندك 15 لاعبة حققت لك بذني الألعاب الستة أو السبعة، كلهن حققت لك من مركز رابع إلى مركز أول، وكلهن جابت لك دعم، جابت لك مادة.
0: مادة
1: شوف الفرق. هل تكرر هذا الموضوع من 2008؟
0: مشكلة زين. هسه على مستوى الاتحاد الفرعي انتم مبدئين كم نادي راح يشترك في دوري المحافظة، واكو نية تطلقون بطولة كأس المحافظة لو
1: هو
0: حسب الدعم.
1: انطرح هذا الموضوع، كأس المحافظة، وانه تواصلنا مع جهات معينة، يعني يمكن اذا تسمح لي اذكرها،
0: ايه
1: تواصلنا مع السيد المحافظ، تواصلنا مع السيد رئيس مجلس محافظة، ووعدنا خير،
0: وعدكم خير
1: وعدنا خير، قال ان شاء الله، يعني احنا اللي نقدر عليه احنا نسويه وندعمكم، واحنا نريد ننهض من الواقع الرياضي في محافظة بابل أسوة بباقي المحافظات، يعني على الأقل خلينا نجاري باقي محافظات الوسط.
0: جيد
1: اي، فان شاء الله نتأمل خير كدوري. هسه احنا انت تعرف دوري الشباب حاليا قائم 8 فرق، دوري المجموعات صار
0: نعم
1: مجموعتين، محافظات اللي داخل المركز العفو
0: الأقصى مناطق
1: الأندية الأندية اللي أندية المركز وأندية الأقضية والنواحي.
0: نعم زين. على مستوى يعني نبقى بقضية النسوي،
1: نعم،
0: تتوقعين انه يصير عندنا دوري صالات من 4 5 فرق في محافظة بابل؟
1: كلش متفائلة بهذا الموضوع، تواصلت أنا بعد يعني مع أكثر من نادي. كل الحب والاحترام الدكتورة ناهدة طبعا، حاليا هي اللي طبعا فازت برئاسة اتحاد نادي الفتاة،
0: نادي فتاة بابل نعم
1: نادي فتاة بابل. أول ما خلصت انتخاباتهم أنا اتصلت بيها شخصيا وهنأتها، وقلت لها دكتورة يا بيه ترى أكو مشروع إنه إحنا نريد نسوي دوري صالات بعد ما يخلص دوري الشباب.
0: نعم
1: قالت اعتبرونا إحنا مشاركين، نعتبرونا احنا كنادي فتاة بابل احنا اول المشاركين،
0: جيد
1: بالاضافة الى انه نادي الحلة،
0: نادي الحلة
1: نعم نادي بابل.
0: البلدي
1: البلدي ما تأكدت مشاركتهم، اني احكي لك تواصلت شفهيا،
0: نعم
1: تبقى انه من تبدي يدزولنا كتاب رسمي الله يتأكد الموضوع.
0: صح
1: نادي النيل، بالمناسبة نادي النيل دعم موجود عندهم، يعني دعم ذاتي، يعني احكي لك انه
0: نعم
1: ناس دعم، يعني تحياتي للاستاذ بسمان، هو ايضا عضو وياي
0: وياكم
1: بالاتحاد،
0: بالاتحاد
1: شقيقه
0: أستاذ بلاسم
1: بلاسم رئيس اتحاد، رئيس
0: نادي النيل.
1: نادي النيل، قالوا احنا مستعدين نشارك رغم تعرف صعوبة الموضوع هاي، بس
0: والله هم لو شاركون بالصالات والشاطئية خوش يتحققون نتائج نادي
1: بالضبط
0: النيل.
1: افضل من المكشوفة. فمبدئيا يعني 4 إلى 5 فرق اكدت لي شفهيا مشاركتها.
0: زين
1: اي، فننتظر انتهاء دوري الشباب حتى نبلش، وراح يكون باذن الله تعاون مع جامعة المستقبل. انا مصممة على هذا الموضوع انه البطولة راح تكون على القاعة الرياضية الخاصة بجامعة المستقبل. راح اتواصل ويا دكتورة سناء.
0: توجهين دعوة الإعلام بالحضور هذا لو
1: انتوا بعد انتوا الاساس، انتوا محاضراتنا البسيطه دي تجون تصوروها،
0: الله
1: الله،
0: يبارك الله
1: يعني
0: يسلمك.
1: واحد يحكي
0: لا هي
1: كلمه
0: مو بس
1: الحق.
0: احنا يعني
1: اي
0: كإذاعة جامعة المستقبل، أقصد كدعوة الإعلام يعني هيك حدث رياضي مهم.
1: اكيد اكيد، ويعني من راح ان شاء الله اذا صار الموضوع ويعني وصل مراحله الاخيره واستقبلتنا جامعه المستقبل
0: إن شاء الله
1: واستضافتنا، لا راح يكون غير ترتيب.
0: مشاكل ماكو
1: وين
0: يعني داخل الاتحاد من هنا من
1: بيناتنا؟
0: هنا؟ انتم مو بيناتكم يعني الانديه، اكو انديه بعدها زعلانه لو هسه
1: لا
0: الكل
1: لا
0: متراضي.
1: لا، الحمد لله كلهم متراضين، اقتنعوا انه انت يعني انا اليوم الاختلاف لا يفسد في الود قضية،
0: صح
1: يعني ممكن انا اليوم رأيي يختلف عن رأيك، بس من
0: صحيح
1: نوصل
0: اكيد
1: لنقطة حوار معينة ونتفاهم بها، لا يجوز اقنعك او تقنعني، مو صحيح؟ اي
0: مخاف
1: فين
0: ترجع
1: فين؟
0: ويا الدوري، من يبدا الدوري انت ترجع. احنا
1: لا لا، ان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء ما موجود. يعني انت تعرف هسه احنا اكبر معضله عندنا احنا لحد الان اتحاد بابل
0: نعم.
1: كره قدم، مقر ما عندنا. شنو رايك؟
0: ما مشكلة يعني، مو بس انتم للأسف.
1: خاطبنا الاتحاد المركزي ان شاء الله على خاطبناهم ورد انه ان شاء الله على الايام القادمه عندنا استحقاقات، بس نخلص هين ونوفر لكم هذا الموضوع، نتجه لاكثر من شخص او شركات. يعني تعرف مو قلت لك دعم، نرجع
0: جيد.
1: النقطه الاساسيه، دعم ماكو.
0: موضوع الفئات العمرية، اكو تحرك يعني على موضوع قطعة الارض اللي يعني في وقت الكابتن عدنان درجان من كان رئيس
1: نعم
0: الاتحاد استحصل موافقة مجلس الوزراء
1: نعم
0: وهيئة الهيئة التنسيقية المحافظات،
1: نعم
0: اكو تحرك على هذا الموضوع يعني.
1: اي اكو السيد صلاح طبعا رئيس الاتحاد، تحياتي إلى يعني
0: تحياتنا للاستاذ صلاح.
1: وكل الاعضاء. للامانه ما قاعدين على اكثر، كل عضو ده يتحرك على جهه معينه. يعني سيد صلاح راح لفلان شخص، يابا احنا هيك وهيك عندنا موضوع ونريد دعمكم حتى لو بشيء بسيط.

0: قلت لهم يا بهي شو دعمونا بشيء بسيط. قالوا اللي تردوه احنا حاضرين. اول الناس قالوا لي يعني دكتور احمد حسن قال قاعاتنا جاهزه، اذا تحتاجون تجهيزات رياضيه العفو احنا نوفر لكم اياها. يعني ما مقصر الرجال، ولا
1: الحمد لله.
0: الجامعه، ولا الجامعه مقصره، بس يعني يا حبذا لو باقي مثلا نواب محافظه بابل، سيد المحافظ، سيد رئيس مجلس محافظة، شوية يلتفتون للرياضة ببابل يعني.
1: التفاتت المسؤولين تجاه الرياضة.
0: بالضبط.
1: يعني كلمة أخيرة، شنو اللي ما هي طموحات الأستاذة إسراء لكرة القدم النسوية في بابل، وشنو الكلمة اللي توجهها لمحبي الرياضة في محافظة بابل؟
0: طموحاتي إنه يكون عندنا فريق متكامل يمثل محافظة بابل ويقارع الفرق الأخرى بالمحافظات، بالذات يعني محافظة بغداد أو محافظات الشمال، يعني مستواهم محافظات الشمال مستواهم حلو، ملاعب متوفرة، تجهيزات متوفرة.
1: نعم.
0: فيعني اللي أطمح له إنه يكون عندنا هذا الفريق بدعم من الاتحاد، تعاون العفو، يعني المفروض الاتحاد مع مديرية شباب ورياضة بابل، مع
1: لجنة
0: القيادة،
1: أولمبية
0: مع
1: القيادات.
0: القيادات الموجودة بمحافظة بابل، إذا ما يتكاتفون ما راح يكون. شوف العالم وين وصلت بالرياضة النسوية، ليش احنا دائما متأخرين؟ فحلمي إنه وإن شاء الله، إن شاء الله راح يتحقق هذا الموضوع بعد ما نسوي الدوري، ويكون يعني راح تسلط الأضواء عليه، راح نستخرج طاقات شبابية نسوية تمثل هذا الفريق، وهذا
1: إن شاء
0: الفريق
1: الله،
0: يندعم ونحصل له إن شاء الله الدعم، ونقدر ننافس بيه ويا باقي المحافظات
1: إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله.
1: شكرا جزيلا للست إسراء،
0: شكرا
1: يعني
0: جزيلا
1: أتمنى إنه
0: أستاذ
1: ما
0: مطرق.
1: تغنى عليك.
0: لا لا
1: الله
0: بالعكس بالعكس،
1: يسلمك.
0: بس انت شوية شوية هيشت المواجع عندي. اي والله يعني
1: لا أكيد، مو
0: مواضيع.
1: أنت اليوم أكو ناس ما تعرف بالواقع اللي
0: اي
1: موجود، يعني إنه
0: نعم.
1: يقول لك إيه إنه طوبة وركض وراها، أو
0: لا
1: إنه
0: بس
1: هاي
0: يطالبون
1: تفاصيل.
0: يطالبون، بس انت يعني من
1: المطالبة
0: الطلب
1: بالنتائج تحتاج إلى أن يتوفر
0: طبعا،
1: دعم.
0: انه بنى تحتية، بس انت تريد تبني لك بنيان اذا مو اساسه قوي.
1: والله انا حتى حكيتها، قلت لهم حتى في بعض الانديه عندنا بدوري النجوم العراقي، قلت لهم عمي هسه ممكن ما تعطون مليارات للاعبين، سووا بناكم التحتيه وخلي اللاعب يداوم عندكم من 8 ل 8
0: وشوف شو
1: وشوف
0: يصير،
1: ايش يصير.
0: شوف شو يصير.
1: شكرا جزيلا لك
0: شكرا جزيلا
1: دكتوره،
0: لحضرتك أستاذ
1: شكرا
0: مطرق.
1: لكم مستمعي اذاعه جامعه المستقبل ومتابعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نلتقيكم الاسبوع المقبل وشوط اخر للجماهير.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: لي غالي على
1: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدور الإيجابي لرجال الدين في تعزيز النسيج الاجتماعي. رئيس الوزراء يوجه بشمول المطابع المحلية والأجنبية بطباعة المناهج المدرسية. رئيس البرلمان استهداف رجال الأمن أثناء الواجب اعتداء على الدولة وسلطتها القانونية. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة ضبط 78 متهما خلال شهر آب الماضي. عملية أمنية واسعة في كركوك عقب هجوم ألتون كوبري. سومو العراقية تطرح ثاني مناقصة لشراء أكثر من 440 ألف طن من زيت الوقود. عشرات القتلى والجرحى بانفجار ضخم داخل قاعدة عسكرية في بوليفيا. وموسيالا جاهز للقاء بايرن ميونخ وشالكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: اسمع اسمع يا الحبيب،
1: اسمع اسمع يا الحبيب،
0: راح اعالج نفسي من حبك وطيب،
1: من حبك وطيب،
0: ان شاء الله اتحمل غيابك من تغيب،
1: من تغيب.
0: هاي هي
1: هاي هي
0: هاي هي الظاهراني،
1: هاي هي الظاهراني،
0: مالي بالطيب نصيبي،
1: مالي بالطيب.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يطلع على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي في مختبرات بريستول للروبوتات. موظفو العقود في بابل يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم. الحلبوسي يعزي برحيل عبد الواحد بارزاني. رئيس الوزراء يوجه بمجانية قطع الأراضي السكنية ضمن مبادرة وطن. الداخلية تتوعد منتجي الفيديوهات الخادشة للحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي. بوتين يأمر بوقف الضربات على كييف لثلاثة أيام. تجاوز عتبة الاحتباس الحراري الخطرة بحلول 2030. ونيويورك تايمز إخضاع عشرات الموظفين في هيئة الأركان الأمريكية لاختبارات كشف الكذب. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أجرى رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي جولة ميدانية موسعة في مختبرات بريستول للروبوتات بجامعة غرب إنجلترا للإطلاع على أحدث البحوث والتقنيات المبتكرة التي ينفذوها الباحثون وطلبة الدراسات العليا. وشملت الجولة مختبرات الرعاية الصحية الذكية والروبوتات المساعدة لكبار السن، إضافة إلى مشاريع المركبات ذاتية القيادة والأنظمة المستقلة. كما اطلع على أبحاث التصنيع الذكي باستخدام الأذرع الروبوتية العملاقة والروبوتات البشرية التفاعلية ورباعية الأرجل. وأكد رئيس الجامعة أهمية توطين التقنيات الحديثة ونقل الخبرات العالمية إلى جامعة المستقبل. التقى محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي عددا من المتعاقدين ضمن درجات 9440 بحضور عضو مجلس المحافظة أنور الحسيني ومديري الشؤون القانونية والمتعاقدين. وبحث اللقاء المتطلبات والمعوقات التي تواجه المتعاقدين والسبل الكفيلة بإنجاز معاملاتهم وفق الضوابط والسياقات الإدارية والمعتمدة. وأكد المحافظ حرص الحكومة المحلية على متابعة ملفات المتعاقدين ومعالجة الإشكالات التي تعيق إنجازها. وفي السياق ذاته تظاهر العشرات من موظفي العقود في محافظة بابل أمام مكتب مجلس النواب مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم وإدراج ملفهم ضمن موازنة عام 2027. وقال المتظاهرون أن رواتبهم الحالية البالغة نحو 280 ألف دينار لا تتناسب مع الظروف المعيشية. كما أكدوا أن عدد المتعاقدين في المحافظة يبلغ نحو 9940 متعاقدا، مشيرين إلى أن التثبيت سيوفر لهم الاستقرار الوظيفي ويحسن أدائهم في مؤسسات الدولة. مع بدء موسم حصاد التمور في بابل تبدو وفرة الإنتاج واضحة في بساتين الإبراهيمية، لكن هذه الوفرة تصطدم بسوق ضعيف الطلب وأسعار لا تلبي طموح المزارعين، لتبقى مشكلة التسويق واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المنتج المحلي. فاروق الجمال مراسلا والتفاصيل.
2: في وقت تتزايد فيه أعداد النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية في بابل، تتصاعد المخاوف من تداعيات الاكتظاظ ونقص الخدمات الطبية وسط واقع صحي وإنساني يفرض تحديات إضافية على إدارة السجون والنزلاء على حد سواء. والحديث لمدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ حازم الصافي.
3: حملة الأمل الصحية التي ستنفذ في سجن الحل الإصلاحي قسم النساء، وذلك بتنسيق وتعاون بين عدة جهات، شبكة العدالة للسجناء ممثلة بمركز الميزان لدعم حكم القانون، والمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان مكتب بابل، وعدد من الجهات المساندة منها عتبة الحسينية ووزارة العدل والصحة ومجلس محافظة بابل وغرفة تجارة بابل واتحاد نقابات العمال وعدد من المؤسسات تستهدف هذه الحملة تحسين الواقع الحياتي والحقوقي في هذا السجن عبر تقديم مجموعة من الخدمات الصحية وتجهيز السجن بمجموعة من المساعدات مثل أجهزة طبية أجهزة قياس الضغط.
2: ويؤدي ارتفاع أعداد النزلاء مقارنة بالطاقة الاستيعابية إلى زيادة الضغط على الخدمات الصحية والمعيشية داخل المؤسسات الإصلاحية، فيما تبرز الحاجة إلى تعزيز الرعاية الطبية وتوفير بيئة أكثر ملائمة لضمان سلامة النزلاء والحفاظ على حقوقهم الإنسانية. الأستاذ أحمد العطار مدير حقوق الإنسان في بابل متحدثاً.
4: سجن الحلة للنساء وسجن الحلة للرجال الإصلاحي الموجود في مركز المدينة بالأمور الطبية، وذلك بسبب النقص الواضح من خلال تقارير التي ترسلها مفوضية حقوق الإنسان إلى وزارة الصحة ودار صحة بابل من خلال النواقص اللي موجودة سواء كان على مستوى الأجهزة الطبية أو على مستوى المستلزمات الطبية والصحية التي يجب توفرها، وبالتالي لدينا تقرير أو صورة واضحة عن الواقع الصحي في السجون الإصلاحية.
2: وبين الاكتظاظ وضعف الخدمات الطبية، تبقى المؤسسات الإصلاحية في بابل أمام تحد متزايد يتطلب حلولا عاجلة تعالج الواقع الصحي والإنساني وتخفف من حجم الضغوط داخل السجون. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: تتواصل أعمال الإكساء في حي الصحة قرب جامع الهندي ضمن مشروع مجاري أحياء الطيارة والثورة و17 تموز وأبو خستاوي، وأفادت الجهات المعنية بأن الأعمال جاءت بعد إنجاز البنى التحتية وأعمال الدفن والحدل ورصف القالب الجانبية، وتشمل المرحلة الحالية إكساء نحو 3000 متر مربع من الإسفلت على امتداد 500 متر بمتابعة ميدانية من دائرة المهندس المقيم.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: قدم رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي تعازيه بوفاة عبد الواحد إبراهيم الشيخ عبد السلام بارزاني، الأخ الأكبر لعائلة بارزاني، وأعرب الحلبوسي عن حزنه لهذا المصاب مقدما المواساة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وأسرة الفقيد وذويه، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وجه رئيس مجلس الوزراء لفالح الزيدي بأن تكون قطع الأراضي السكنية ضمن مبادرة وطن مجانية بالكامل للعائلات العراقية التي لا تمتلك وحدة سكنية أو عقارا، وأوضح أن أكثر من 216 ألف قطعة أرض جرى تهيئتها كمرحلة أولى في 15 محافظة، على أن يطلق رابط التسجيل الإلكتروني خلال شهر تشرين الأول المقبل. وأشار إلى استمرار العمل لتهيئة مليون قطعة أرض سكنية ضمن المبادرة الوطنية. أكد رئيس مجلس الوزراء لفالح الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي أهمية دعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد ودفع مساري الإصلاح الاقتصادي والإداري، وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين جرى خلاله بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدد من الملفات السياسية. كما شدد الجانبين على ضرورة استكمال تشكيل الحكومة بما يساهم في تعزيز الأداء الحكومي وتطبيق البرنامج التنفيذي، وأكد أن استكمال التشكيلة سيساعد على تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية والارتقاء بواقع البلاد. حذرت وزارة الداخلية من استغلال تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع فيديو خادشة للحياة أو محتوى يتضمن كلمات أو إيحاءات تسيء إلى القيم والأخلاق العامة. وقالت الوزارة أن لجنة المحتوى الهابط تابعت قيام بعض الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد مسيئة للمجتمع، وأكدت أن المخالفين سيواجهون عقوبات مشددة بالتنسيق مع القضاء. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أصحاب الحسابات والمحتويات التي تسيء إلى القيم العامة عبر منصة بلغ في موقع عين العراق، مؤكدة التعامل بسرية تامة مع البلاغات.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الضربات على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام، وأعلن الكريملين أن القرار يأتي تمهيدا لوصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وكونشر إلى موسكو لبحث سبل إنهاء الحرب. وكان من المقرر أن يتوجه الوفد الأمريكي بعد ذلك إلى كييف للالتقاء أو اللقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وجاء ذلك القرار الروسي بعد مبادرة أعلنها زيلينسكي أبدأ فيها استعداد أوكرانيا لعدم شن غارات خلال زيارة الوفد الأمريكي، مطالبا موسكو بالمعاملة بالمثل لضمان أمن المفاوضين. حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يقترب من تجاوز حد ارتفاع درجات حرارة الأرض بنحو 1.5 درجة المئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، مع توقعات بتجاوز هذه العتبة بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن متوسط درجة الحرارة للأرض يبلغ حاليا نحو 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتظهر آثار ذلك في تزايد الجفاف وتهديد المحاصيل الزراعية واشتداد حرائق الغابات وذوبان الأنهار الجليدية، إضافة إلى ارتفاع حرارة المحيطات. وحذرت من نقاط إلى عودة محتملة مثل ذوبان الصفائح الجليدية واضطرابات تيارات المحيط الأطلسي وتحول غابات الأمازون إلى مصدر للكربون. وأكدت أن الفرص لا تزال قائمة للحد من تسارع الاحتباس الحراري من خلال خفض الانبعاثات والتوجه نحو الطاقة النظيفة واستعادة النظم البيئية. أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تسجيل 1086 إصابة محلية بفيروس غرب النيل في 15 دولة أوروبية منذ بداية موسم انتقال العدوى. وأوضح المركز أن عدد الإصابات ارتفع بشكل ملحوظ بعد أن كان قد بلغ 241 حالة في 7 دول فقط مطلع آب. وسجلت إيطاليا أعلى حصيلة ب 516 إصابة، تلتها اليونان ب 284 حالة، ثم أسبانيا ب 88 حالة. وامتد انتشار الفيروس إلى 144 منطقة أوروبية، وينتقل الفيروس أساسا عن طريق البعوض الذي يلتقط العدوى من الطيور البرية ثم ينقلها إلى الإنسان. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن نحو 50 ضابطا وموظفا في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية خضعوا لاختبارات كشف الكذب على خلفية تسريبات إلى وسائل الإعلام. وأوضحت الصحيفة أن المحققين استجوبوا ضباطا وموظفين مدنيين بشأن ما إذ كانوا قد سربوا معلومات سرية للصحفيين، ومنها معلومات عن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية. وذكرت أن الاختبارات أجريت خلال شهر آب بعد سلسلة من التقارير التي كشفت عن انخفاض مخزونات بعض الذخائر الحيوية بما فيها الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تعلق على قضايا الموظفين الداخلية أو التحقيقات، لكنها تأخذ تسريب المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي على محمل الجدية.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات هيئة الأنواء الجوية العراقية إلى أن الطقس يوم غد الأحد سيكون صحوا في معظم مناطق العراق مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية وتزايد الغيوم مساء. وتتوقع الهيئة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على العموم مع أجواء صيفية حارة خاصة خلال ساعات النهار. أما في محافظة بابل فيكون الطقس صحوا وحارا مع درجة حرارة عظمى تقدر بنحو 45 درجة مئوية والصغرى بنحو 33 درجة ورطوبة نسبية منخفضة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة مع استمرار الأجواء الجافة والصافية مع عدم وجود تنبيهات جوية خاصة ليوم الأحد وفق التوقعات المتاحة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد رئيس رابطة اللاعبين الدوليين السابقين سامر سعيد أن الرابطة لا تواجه أي إشكالات قانونية، مشيرا إلى استمرار أنشطتها الرياضية واستعداد فريق قدماء اللاعبين لبطولة الخليج. وأوضح أن الرابطة تضم 66 شخصا وأن أكثر من 39 لاعبا شاركوا في أنشطتها مؤخرا، وبين أن الفريق خاض حتى الآن 43 مباراة في مختلف المحافظات ويستعد لبطولة الخليج مع التنسيق لإقامة مباراة مع المنتخب المصري. وأكد سعيد أن أهداف الرابطة تتجاوز الجانب الرياضي لتشمل التواصل بين اللاعبين السابقين ودعم الرياضيين الذين يمرون بظروف صعبة، وكشف عن مشروع جديد للاستفادة من خبرات الدوليين السابقين في تطوير المواهب الشابة بمتابعة كل لاعب لمجموعة من الشباب حسب اختصاصه وعرض المتميزين منهم على المنتخبات الوطنية. خسر منتخب الناشئات العراقي لكرة القدم وديا أمام أكاديمية ريال بيتيس بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، وتعد المباراة الأولى وديا لمنتخب تحت 17 سنة ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا المقررة مطلع الشهر المقبل في كوالالمبور. وقاد المنتخب الملاك التدريبي الإيراني بقيادة المدربة شادي إسماعيل ماهيني ومساعدتها مريم سنبل آزمون ومدربة حراس المرمى راشين حميدي. ويستعد المنتخب لخوض تصفيات كأس آسيا من 5 إلى 11 من تشرين الأول المقبل، ويلعب العراق في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الهند وماليزيا وسوريا. دخل منتخب العراق للكرة الطائرة البالامبيا معسكرا تدريبيا في العاصمة الإيرانية طهران استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة بمدينة ناغويا اليابانية. ويتضمن المعسكر تدريبات مشتركة ومعايشة مع المنتخب الإيراني المصنف أولا على العالم. وأكد رئيس الاتحاد سيف النافعي أن المعسكر يمثل محطة مهمة لتقييم جاهزية اللاعبين ومستوى الفريق، وأوضح أن الاحتكاك بالمنتخب الإيراني سيسهم في رفع المستويين الفني والبدني ومنح اللاعبين خبرة إضافية، ويسعى الاتحاد لتوفير أفضل ظروف الإعداد لضمان دخول الاستحقاق الآسيوي بجاهزية عالية. يخوض المنتخب العراقي للسيدات بالكرة الطائرة مباراته الثانية في بطولة غرب آسيا الثالثة المقامة في العاصمة الأردنية عمان، ويواجه المنتخب نظيره القطري في صالة قصر الرياضة ضمن بطولة تقام بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة العراق والأردن وقطر ولبنان. ويسعى المنتخب العراقي لتعويض خسارته في مستهل مشاركته وتحقيق الفوز على قطر، وكان العراق قد استهل مشاركته بخسارة أمام لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وشهدت المباراة تقاربا كبيرا بين المنتخبين ما يجعل مباراة قطر مهمة لتحسين موقع العراق في جدول الترتيب. عالميا رجحت وسائل الإعلام عدم حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو المباراتين الافتتاحيتين لكأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في بولندا، ومن المتوقع أن يحضر نحو 15,000 متفرج في البطولة التي تستمر حتى 27 من أيلول الحالي. وتعد البطولة أول مسابقة كبرى ينظمها الفيفا بعد الأزمة الإدارية التي أعقبت مقترح إنفانتينو لبيع حصة في كأس العالم لمستثمرين خاصين. وكان إنفانتينو قد تراجع عن المقترح في 31 من تموز الماضي بعد معارضة شديدة من يوفا وجهات أخرى. وعلى الرغم من الدعوات إلى استقالته، أعلن إنفانتينو أنه يسعى لولاية الرابعة في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في آذار 2027. حقق ليفربول فوزا على مضيفه إبسويش تاون بهدفين من دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2026-2027. وافتتح ألكسندر إيزاك التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من كودي جاكبو. وعاد إيزاك ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة مسجلا ثنائيته في المباراة، وسجل اللاعب هدفا ثالثا في الدقيقة 33 لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد إبسويش تاون عند 3 نقاط في المركز 13. قلب موناكو تأخره أمام مضيفه باريس سان جيرمان إلى فوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدور الفرنسي لكرة القدم. وافتتح ماركينيوس التسجيل لصالح الفريق الباريسي في الدقيقة 31، وأدرك فلافيو نازينهو التعادل لموناكو في الدقيقة 58 قبل أن يسجل ستانيس موزامبو هدف الفوز في الدقيقة 72. ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب. في المقابل تجمد رصيد باريس سان جيرمان حامل اللقب عند 2 من دون أي فوز في البطولة حتى الآن. أخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كأس العالم لكرة القدم 2026 أسهم في تحقيق أكثر من 18 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي وفي توفير فرص عمل لأكثر من 160 ألف شخص. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن النشاط السياحي والسفر دعما الشركات والمجتمعات الأمريكية بملايين الدولارات. وأشار إلى أن الأمريكيين قطعوا نحو 300 مليون ميل، فيما استقبلت المتنزهات الوطنية نحو 78 مليون زائر. ودعا ترامب إلى تقرير الإجراءات البيروقراطية وتحديث قطاع السفر الجوي وتسهيل زيارة الولايات المتحدة. يذكر أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو كان قد أشار سابقا إلى إمكانية زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم إلى 64 منتخبا.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. رئيس جامعة المستقبل يطلع على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي في مختبرات بريستول للروبوتات. موظفو العقود في بابل يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم. الحلبوسي يعزي برحيل عبد الواحد بارزاني. رئيس الوزراء يوجه بمجانية قطع الأراضي السكنية ضمن مبادرة وطن. الداخلية تتوعد منتجي الفيديوهات الخادشة للحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي. بوتين يأمر بوقف الضربات على كييف لـ3 أيام. تجاوز عتبة الاحتباس الحراري الخطرة بحلول 2030. ونيويورك تايمز إخضاع عشرات الموظفين في هيئة الأركان الأمريكية لاختبارات كشف الكذب. مستمعينا الكرام، نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

مسيت الخير والعافية عليك وكل أهلنا وناسنا وحبايبنا. نلتقيكم وحلقة جديدة وبرنامج إيموجي. برنامجنا إيموجي عبر موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل. وبأول حلقات راح أكون وياكم أني سمر بالإعداد والتقديم وبالإخراج، وعلى الهواء مباشرة يحييكم الزميل مصطفى القزويني.

0: أهلا بكم ومسية الخير والعافية على كل أهلنا وناسنا وما كنتوا تسمعونا. حلقة جديدة من برنامج إيموجي بحلقتنا. وبهذا البرنامج اليوم ما راح نسأل ضيوفنا الأسئلة التقليدية، شنو تحب وشنو تكره ووين تشوف نفسك. لا، اليوم راح نخلي إحساسه والإيموجي اللي يعبر عنه ويحكي عن نفسه هو اللي يسأله. إيموجي ممكن يكون اعتراف، ممكن يكون ذكرى، ويمكن يكون حب، ويمكن يكون دلغومة واحد معصب، الله أعلم. طبعا وأيضا أكو أوراق مخفية كان أعظم. ضمي لك أشياء اليوم وهواية سوالف ناوي لك مو خاشنية.
1: ليش معنا زميلكم؟
0: أهلا وسهلا بضيفنا العزيز، أول ضيف بأول حلقة من برنامج إيموجي. بسامع يقول افتتاحية خير. نقيب الصحفيين في بابل والزميل الإعلامي والصحفي في جريدة صباح بابل شبكة الإعلام العراقي يوسف الجمل. أهلا وسهلا بك أول ضيف بإيموجي، نورنا.
1: أهلا وسهلا بكم زملائي في إذاعة الجامعة المستقبل وزميلتي سمر، وأهلا بكل مستمعي متابعي إذاعة المستقبل. جميل أن تكون تجربة جديدة أول مرة أخوض بها. أنا خاضع هواي تجارب اللقاءات وما أرد أي واحد حتى لو عد التزام. بالمناسبة أنا عد التزام كلش حرج، ولكن بس أنا من يعني قبل ما أكون نقيب صحفيين رئيس فرع نقاب صحفيين، ما أرد أي صحفي يطلبني بلقاء أو يعني مداخلة حتى لو كان عندي التزام أفرغ نفسي.
0: يعني مو لأن أنا خابرتك،
1: لا، أنت عزيزة علي، بس بس أنا يعني كل الصحفيين للأمانة
0: هاي مسؤولية كبيرة.
1: حتى يعني مرات أنا يعني هاي عذرا لأخواتنا بالمرور، حتى إذا أنا أسوق الداخل ويا الإذاعة مرات إذا طلبون من عند مداخلة فبس مع الإيموجي.
0: شنو رقم سيارتك؟
1: بدلتها.
0: بس تخير والعافية عليك. اليوم فكرة برنامجنا بما أنه أنت إجيت متأخر
1: جيد.
0: الفكرة الإيموجي اللي موجود هو اللي راح يعبر، هو اللي راح يخلينا إحنا نسألك على إحساسك. بس بالبداية أريدك ترتب لي إيموجيات حسب إحساسك، من الأول ومن الثاني ومن الثالث.
1: يعني
0: منو أكثر واحد؟
1: أنا دوما متفائل. وين التفائل؟ أكو تفائل أو ما كتب فائلتكم؟
0: هذا تفائلولة.
1: هذا؟
0: أي هاي بالضبط هاي.
1: أيه. هذا أيه.
0: هذا أول واحد. زين.
1: أيه. متفائل أنا دوما.
0: زين.
1: حتى يتهمون هو جماعة يقولوا هواي متفائل أنت.
0: زين. وراها.
1: يعني مسامح.
0: مسامح. وراها.
1: براها مرات غاضب إذا شيء غضب.
0: هذا. زين خلينا نبدأ هسه، خلينا نسحب صورة من الصور. مستعد؟ يلا. أكو صور هاي خفية.
1: يلا هسا أسحب
0: وحدة من عدهن. أسحب بلي. أخذ صورة يا يوسف. عافية. خلي نشوف شنو هاي الصورة. هذا منو؟
1: هاي شنو بعد ما تعتقد؟
0: خلي شوفون المستمع الناس الصورة. هذا منو؟
1: هاي
0: هذا يوسف الجمل.
1: هاي صورتي الشخصية.
0: يو صورتك الشخصية على الفيسبوك. نعم. مشتغلها احنا كاريكاتير.
1: جيد حلو.
0: يوسف الجمل يصل لهذا العمر يظل هالقد يفكر لا يقرر يعتزل؟
1: لا، اولا التفكير هو دومومة الانسان.
0: زين.
1: والصحافة ما بها تقاعد. يعني
0: يعني ما ناوي تتقاعد أبدا؟
1: لا، هو تقاعد العمل واحد، بس الكتابة والإبداع يعني أمارس العمل الصحفي بأكثر من مجال. يعني مجال التخصصي يعني وعملي كرئيس تحرير جريدة صباح بابل، ويعني عملي من كنت محرر إلى الآن، وكو عمل آخر أمارسه هو القراءة والنقد والتحليل سواء الفني أو الأدبي أو الرياضي.
0: يموت يوسف إذا عفوا؟
1: إيه، نصحتني أحدى أخواتنا يعني الدكتورة تحياتي إلها، مرة كان عندي حالة مرضية وكنت أراجعها.
0: زين.
1: إنسانة محترمة يعني ما نريد نسوي لها دعاية.
0: إيه.
1: فنصحتني قالت خلينا نجرب
0: أسبوع، تعرف كل شيء
1: أسبوع نترك الأخبار.
0: زين.
1: ما تتابع أخبار أسبوع كامل.
0: يعني هاي تجربة نفسية لو أنت كنت تمر بحالة صحية؟
1: لا لا أنا عندي حالة صحية
0: زين.
1: بس هي العلاجات وصلت أنه مرحلة أنه بعد ما تشتغل فقالت خاف أنه بسبب كان الوضع الأمني يعني هاي 2013-14 بقمة يعني الاحتقان داعش وكذا وإحنا
0: الأخبار حتى نشوف الناس
1: خلي الناس تشوف
0: يوسف الجمل بعد 20 سنة
1: نصحتني قالت خل فد اسبوع نتفق
0: اترك كل شيء
1: نترك ونلتقي بعد اسبوع
0: زين.
1: فأنا اول يوم طبقت هذا الشيء، ثاني يوم وطلعت، ثالث يوم لا اتمشى بالمنطقة واحد سألني سؤال قلت له والله ما ادري شو صاير، قال معقولة احنا الاخبار ناخذها من عندك؟ قلت له والله ما ادري شنو قال لي انتارك. وصلت هناك واحد قال لي شنو رأيك بالاحداث اللي صارت؟ قلت له والله ما ادري، وكأنه أنا مسوي جريمة أو خادعهم يعني أعرف شو الشيء وأخادعهم.
0: ما تريد تقول
1: أي. إلى أن وصلنا اليوم الرابع اضطريت أنه أرجع متابعة الأخبار هاي اليومية
0: دوامة،
1: ودوامة الأخبار والتقارير واللقاءات، لأن احنا معرضين للسؤال بالأخص بالصحافة التخصصية، يعني هاي أكو مشكلة، يعني وكأنه أنت العارف بكل شيء، يعني سواء بالصحافة الرياضية إذا ضربة جزاء لازم يصير لك أدرى أنا حكم،
0: لازم كل شيء تعرف،
1: لازم كل شيء تعرفه بالتفاصيل مملة مرات.
0: هاي مسؤولية؟
1: طبعا هي مسؤولية، إحنا مرات هي الحب، هو مرات الحب والشغف، يعني إحنا بالمناسبة لما أحضر مباراة كرة القدم يجبروني زملائي بالاتحاد الصحافة الرياضية أنه أجلس يمهم، أنا أحب أجلس ويا الجمهور
0: زين
1: أتفاعل وياها، وكأنه هي متعة إليها، صح أنا أنقل أخبار بس متعة، بس هي بنفس الوقت إحنا دنمارس ضغط، يعني أنت تشوف مثلا 3 مباريات باليوم وأنت جاي من عملك وعندك التزام عائلي وعندك
0: كلها تريد منك،
1: كلها تريد، وبالتالي للثنتين بالليل أنت لازم تنام تقعد الصبح تروح.
0: من يقتل أكثر، ترك العمل أم الحب؟
1: الحب جاء. أكو واحد يقدر يعيش الحب؟
0: هذا يعني واحد انحصر بخانة بعد.
1: لا أكو واحد يقدر يعيش الحب.
0: حتى عملك بيحب.
1: طبعاً. إذا ما تحب عملك شوف.
0: ما راح يكون عندك هذا الشغف.
1: ما عندك الشغف وحتى ما توصل لدرجة معينة. شوفي 10 يبدون بنفس السنة. بعدين يبدي الأوراق تتساقط يعني إبداعهم إلى أن تشوفين يعني مثلاً. أنت وأربعة من زميلاتش بديتوا بعد 5 سنوات أو 6 راح تشوفين أنه أكو فرق، واحدة نجمة واحدة بالأقل، هذا الشغف المتابعة الحرص.
0: لمن يصير تعويد وتعلق ما تقدر
1: تعلق تركي. وبعدين احنا عملنا لأن متغير، احنا بالإعلاميين
0: حلو مو ممل،
1: احنا احسن من باقي المهن،
0: اي مو ممل،
1: يعني انت مثلا مراجع يعني موظف بدائره يراجعون مراجعين هو نفس المعامله يكتبها يوميا
0: ايميل،
1: احنا لا يوميا خبر جديد، يوميا مشكله جديده، يوميا البلد داخل بازمه جديده،
0: انتقاله جديده
1: انتقاله جديدة.
0: مو خلينا نختم هاي المرحله اللي هي مرحله الصحافه بسؤال اخير.
1: انا اليوم يمك انت تقودين
0: انا
1: قاعده يمك
0: كم واحد هسه فرحان يوسف الجمل هنا أنا.
1: هواية.
0: فرحان إنه راح يحكي أشياء أو راح تنكشف أشياء. لا فرحان إنه هو يحبك.
1: لا أنا قلت لك أنا متفائل، اللي يحبوني هواية.
0: إيه.
1: حتى اللي ما يحبني. يعني الخلل يما مو يمي.
0: أكو ما يحبوك؟
1: أكو طبعًا. لازم هاي.
0: ستقول لهم بما إنه بلكتهم ودي يسمعونه.
1: سامحكم أنا بلكم. شلق لا.
0: مرحلة غيرت حياة يوسف.
1: مرحلة غيرت حياة يوسف. أكو مرحلة بحياتي. أكو مدير برامجكم هو كان عنصر أساسي بيها.
0: زين.
1: أنا لفترة من الزمن. قررت انه ما اختلط بعد بالاسره الصحفيه، هاي لاول مره يمكن احكيها، وانعزل بالبيت يعني اكمل عملي وللعصر انا اطب للبيت.
0: قديمه هاي؟
1: يعني قبل 10 سنوات هيك
0: قبل لا تكون نقيب.
1: لا لا قبل، لا قبل قبل وين، فقررت انه اكمل عملي ولما نرجع للبيت انقطع عن كل شيء.
0: زين.
1: فديوم انا قاعد كمل صلاة المغرب والعشاء ودا اقرا قران.
0: زين.
1: اكو هنا ناس يتهمون انه انا شيوعي. فاتصل بي زميلي حيدر الشلبي.
0: اي.
1: قال اريد نقعد نلتقي بقهوة. يعني مقهى كوفي قهوة.
0: زين.
1: قلت له انا ما اطلع. فحلفني
0: يعني انت قافل نهائيا؟
1: لا لا لا مو قافل نهائيا، وانما انا قلت خلي انعزل يعني اتفرغ للقراءة اكثر.
0: زين.
1: بالقراءة يعني انت تفوق اقرانك، يعني هي هذا سر هم ما حد يدري بيه.
0: زين.
1: يعني بالقراءة، بالقراءات المتعددة راح مداركك تكبر، فانت بعد ما تلتقي
0: هذا العذر اللي تقوله للناس بس ما خفية كان اعمى
1: طبعا يعني. فقال لي انا بنت الكبيره اسمها بينات، قال لي احلفك
0: ببينات
1: انه لازم تطلع. تجي. قلت له وين تقعدون؟ الله يرحمه كان القهوه شو اسمه
0: منو خضر قهوه الله يرحمه.
1: ايه. فهاي جتنا معلومه.
0: اي معلومه.
1: فالتقينا انا وحيدر الشلبي تحياتي له وبراق الشمري.
0: ايه. شلون اثنين
1: وسجاد الخفاجي زميلنا. فالتقينا قعدنا بدينا نسولف. انا تاخرت عليهم لان هم يعني انا مقرر انه ما اجي بالبدايه.
0: اي.
1: فمره ما قنعنا حيدر وانا بدلت، وتدرين يعني واحد يجي فشلون اليوم تاخرت عليه كم تاخرت عليهم. فوصلت لقيت انه اكو تقارب ما بين، هاي اول معلومه راح يعرفها الجمهور، اكو تقارب لأول مرة يصير ما بين براق الشمري وحيدر الشلبي، وهاي ما تصير يعني.
0: قصدك انهم دائما يتعاركون؟
1: هم دائما يتعاركون. فاني انتبهت انه اكو نقاط تقارب اكثر من نقاط الاختلاف. من هذه النقطة قررت قلت لهم ليش ما نسوي تجمع او ملتقى ابداعي شيء نناقش بيه. انبثقت من هذه الجلسة جماعة الاثنين الثقافية. هذه الجماعة غيرت بي وبالزملاء اللي وياي، واعتقد اثرنا بالوسط الصحفي البابلي وحتى الوسط الثقافي.
0: فأنا أنا اذكرها كانت كل يوم اثنين مساء،
1: وكانت عندنا نقاشات انولدت من قهوة خضر ومن نقاش محتدم كان ما بين براق الشمري وحيدر الشلبي.
0: زين. هسه احنا عرفنا هاي السالفة كلها، السبب اللي خلاك تعتكف شنو؟
1: قلت لي شو الحالة المرضية كانت عندي أنا. أنا كان عندي
0: هو دائما
1: مرض،
0: شوف
1: مرض
0: واحد
1: جلدي. لا لا لا لا جدية، أنا كان عندي مرض جلدي بسبب زيادة المناعة فيأثر على وضعي، فيمن أمشي يمن بالأجواء الحارة أتعب. فقلت يعني
0: خل أقعد،
1: خل أكمل عملي وواجباتي وأقعد بالبيت حتى بلكت أنه نوع من انه بلكت استقر، يعني لان حتى من اطلع بالليل انا احتار. انا ب 12 بالليل اشغل تبريد، واخر واحد يطفي التبريد وبالبيت او بس اي والله بش حتى بالشتاء. ودوما ما يعني لسنوات انا بالشتاء اعاني استحي، دوما البس نص ردن ويا الستره. فمرات من تنزح اقول لك ما هذا متغاوي على قولته، بس انا ما متغاوي انا محتار يعني كذي. فهو هذا السبب اللي خلاني يعني للابتعاد الاولى، بس جت الانطلاقه وشلبوا بي وانا هم شلبت بي.
0: انفتحت الباب.
1: انفتحت.
0: رحم الله والديك حيدر الشلبي. هسه نروح فاصل
1: براحتك.
0: يلا نروح فاصل ونكمل حديثنا ونشوف سر بهذه الاسرار بالايموجيات حتى نغوص اكثر باعماق.
1: اشرب ماء يعني؟
0: يشرب ماي وهو جاي متأخر ترى. ها يلا اوكي يلا بالفاصل، فاصل وراجعين.

0: نرجع هسه للايموجي. يلا يوسف، شنو الايموجي اللي تحب نختاره او تختاره حتى نسال على اساسه؟
1: هذا شنو؟ وهذا شنو؟
0: هذا نصر.
1: يلا منتصر.
0: منتصر.
1: منتصر.
0: شوف شوف، يبتعد عن الحب وعن
1: لا يجن يجن غير يجن. بس انا راح تحكي هواي حتى من اصل هاي.
0: نصر، شو وقت حسيت ورفعت علامة النصر؟ انتصرت على عدو؟
1: لا.
0: على صديق؟ ما يعني الموضوع شخصي نوعا ما، نبتعد لا. عن المه.
1: لا لا.
0: شو وقت رفعت او يرفع يوسف هاي العلامة؟
1: الانتصار على النفس. التحدي ويا النفس، يعني انه انت لازم يومك ما يصير قبل اذا نفسه فانه انت خسران.
0: شو وقت تحس يوسف خسران ويا نفسه؟
1: اذا تكرر نفس اليوم، اذا تكررت نفس يعني انت بنفس المستوى. يعني اليوم احنا بال 26، اذا بال 25 انت نفسك بال 26 فانت خسران.
0: خسرت شخص حسيت يوسف خسر نفسه ورا؟
1: ايه.
0: نحكي شويه بدون مسميات؟
1: لا ليش، حتى بالمسميات.
0: يلا.
1: يعني فقد أخينا الراحل على الربيع كان خسارة كبيرة جدا بالنسبة إلي، يعني بغض النظر عن كل
0: الزملاء.
1: الزملاء أنا كنت أراهن على أنه يعبر الأزمة.
0: لكن
1: شلت براهن. يعني كنا أنا والزميل عماد مصطفى على تواصل، وعائلته اللي يعني لساعات متأخرة نبقى، وكنا نبحث عن بصيص امل حتى يما تدهور صحته. انا شنت قلت لك مو انا متفائل بطبيعتي، ولكن هاي مشيئة القدر ومشيئة رب العالمين، وانا لله وانا اليه راجعون. فكانت خساره اخونا وزميلنا المرحوم على الربيع خساره كبيره جدا، وانا خسرت على المستوى الشخصي، لان الرجل امن بي من كنا يعني انا شنت اول ما
0: ودليل انه انت تكفلت بكل مسؤولياته من بعده كرئاسه الجريده، كنقابه،
1: يعني هو
0: حملت هو يعني خلى على عاتقك مسؤوليه كبيره.
1: هو امن بي من وقت مبكر. وانا هاي اول مره يمكن احكيها، وجوز حتى المقربين ما يدرون. صارت حادثه مره بالجريده، فاني انقهرت لان شدد علي وما شدد على باقي الزملاء.
0: زين.
1: فيعني بشر احنا، فانا عاتبته. للامانه هو لاخر يوم بحياته انا كنت يمكن اكثر صراحه من عدوي الاخرين. يعني مثلا سنه من السنوات رادي رشح، انا اعترضت عليه مباشر حتى بعض الزملاء لاموني، قلت له لا مثل ترشح وانا ما اقبل ترشح. قلت له واذا ترشح ادعمك، بس انا هذا رايي يعني
0: زي.
1: للانتخابات البرلمانيه.
0: نعم. مال مجلس
1: مجالس المحافظات. فكنت صريح معه، فعاتبته عتاب اخوي بعيدا عن العمل.
0: شنو كانت رده الفعل؟
1: قال لي انا اشوفك بعد 10 سنوات تختلف عن الان وتختلف عن، فلا تقارن ويا الاخرين.
0: سبحان الله، هو كان عنده فد هيك فلسفه وميزه انه حكاياته ظل ناسخه في
1: طبعا بالذاكرة. هو لذلك احنا نذكر لحد الان. هاي بعد مرور 5 سنوات
0: على راحنا
1: هذا الاثر.
0: هذا الاثر. يوسف يسعى يكون عنده اثر على نفوس جماعته.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: يعني انا اسعى انه يعني احنا نقتبس من المبدعين من الاخرين، وانت كل ما تكون معطاء اكثر رب العالمين يساعدك اكثر
0: ان شاء الله.
1: انا ها شفت
0: الله
1: يعني.
0: يقويك ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: نسحب كمان. صوره
1: نسحب.
0: يلا
1: يلا هاي.
0: لا على التعين. يا الله
1: ارهاق،
0: ما اعرف
1: شنو ها.
0: انت شو تفسر لي هاي الصوره الكاريكاتيريه؟ يراد ان رائد الزميل رائد
1: اي رائد
0: شو تفسرها؟
1: الارهاق والتعب.
0: شو وقت
1: هو عملنا كل الإعلام إرهاق وتعب؟
0: صح، بس مرات تجيك لحظات
1: نعم
0: ينهد حيلك
1: كلش.
0: لمن تروح؟
1: أكو وقت أحكي؟
0: إيش قد ما تقدر اختصر لي؟
1: لأن هلا على
0: نستثمر وجودك.
1: ها براحتك، ما أنا ما أرد أوصل لل
0: أضربك
1: يعني الملهم الأول إلي عائلتي، وقبلها هو أمير المؤمنين. إذا حسيت بضيق
0: إيه تروح له؟
1: شغل سيارتي وأروح لأمير
0: شو كانت آخر
1: المؤمنين،
0: مرة رحت له؟
1: يعني قبل شهر هيك.
0: ليش؟
1: يعني كانت
0: أريد
1: زيارة،
0: سبب يوسف.
1: لا كانت زيارة طبيعية،
0: طبيعية.
1: زيارة طبيعية.
0: الشخص الثاني غير أهل البيت غير عائلتك اللي تحس السند والملجأ اللي ترتاح، على الأقل لو حكيت
1: صح.
0: ترتاح.
1: هواية من الزملاء،
0: من واحد
1: هواية كلش
0: واحد
1: بس راح يزعلون علي،
0: هو
1: هو
0: شريد
1: راح يزعلون علي.
0: لازم احنا نطلع بنتيجة بهذا البرنامج.
1: يعني صديق الصديق براق الشمري.
0: براق الشمري تحياتنا إليك.
1: يعني مرة خابرته
0: ايه
1: بالعشرة بالليل، قلت له نروح لبغداد، قال مو باكر عقبه، قلت له لا هسه،
0: ايه
1: قال بالعشرة بالليل وين رايحين؟ قلت له صار عمل ضروري لازم نطلع لبغداد، يعني هي 9:30 مو بالعشرة، بالعشرة طلعنا
0: ايه
1: ورجعنا بثلاثة، 3:30 والعمل.
0: يعني اسرارك هسه يا براق
1: اذا يفضحن فيفضحن. هم مسموح له.
0: يلا هسه نخلص من الارهاق، نروح نسحب ايموجي حتى نروح فاصل. شو تحب؟ رجاء، رجاء تترجى لاحد. امروتك كافي، امروتك كافي. ارحمني.
1: ومرجاء لا تحاول، اكو بعض الاشخاص يحاولون يروحون للطرق الملتويه والميسميه. طريق العدل سهل مباشر.
0: زين انت
1: مباشر.
0: هسه بعملك
1: نعم.
0: سواء بالجريده او بالنقابه
1: نعم.
0: الحمد لله هو يصادف ناس يحبون الطرق الملتويه
1: كلش.
0: زين شلون تتعامل وياهم؟
1: انا مشكلتي الازليه انه قانوني اكثر من اللازم. يعني اطبق القانون حتى على اقرب الناس الي، لا بل انه المقربين الي اطبق عليهم القانون
0: اول.
1: اي يعني اكثر من الاخرين. بس المقابل اذا يكون سهل معاملته تمشي. شوفوا في اليوم انا بالنقابه اجاني واحد قال انا ما جايب تأييد، فهاي معاملتي.
0: زين
1: انت باكر رايح لبغداد للنقابه، فاذا مش انه تاخذون تأييد مال العام مشيها، واذا ماكو اما ترجع نتخابر، انا اجيب لك اروح للجامعه، هو يعني خرج كليه الاعلام.
0: زين.
1: فقال اروح للجامعه اجيب تأييد، بس انا هسه جايك خذها وياك لان كليته بعيده بعد.
0: زين
1: انا قلت له سي ويا المعاملات خليتها. فبالليل ادقق انا او ثاني يوم بالنقابه، احنا عملنا مو 3 ايام، وثلاث ايام ندقق ونراجع. فكان بالليل لان هاي الاربعاء جابها، فبالليل اتابع حتى الخميس انا رايح لبغداد. فوصلت للمعاملات اختمها، قلت هاي ما بي، بعدين قلت قال اختمت وقعت وقلت اذا رجعوها التأييد هو يجيب بس التأييد. اول معامله مشت. قالوا شرط التأييد بس هذا المشي ليوسف الجمل.
0: ايه خاطرك.
1: انا طبعا ما حكيت.
0: ايه
1: وبعدك وحدة زميلنا زين العلي.
0: ايه
1: مراسل قناة العراقية.
0: حياتنا إله زين.
1: فدي يوم انا هم رايح البغداد انا والزميل ازهار السلطاني تحياتنا إلها، فقال هاي معاملتي وياكم اخذوها همات. فمستنسخة.
0: زين
1: همات مشت بسهولة.
0: العداني ليش هيك عنيتني الكلية؟
1: مو هاش قلنا المقربين ما قلت ليش؟
0: وسطات العداني شنو؟
1: لا ايش قلت ليش؟ المقربين اشدد عليهم، اكثر واحد اشدد عليه.
0: يوسف الجمل منتظر رجاء واعتذار من احد؟
1: اللي يخطا وبالهم ما اريدهم يعتذرون لي.
0: ليش؟
1: مسامح الجميع.
0: بس اكو اخطاء لازم بها اعتذار.
1: كلش بها اعتذار لان اساءوا للاخرين مو الي.
0: راح يجون يعتذرون؟ لا
1: حتما يجون.
0: حتما
1: والله انا موافق.
0: حتما لا غصبا.
1: لا حتما
0: حتما
1: حتما.
0: يلا روح فاصل وراجعين.
1: يا تحياتي.

0: يوسف الجمل نورتنا. أنا أريد أبتعد عن كل المسميات والألقاب، لأن إحنا هسه مستضيفيك كإنسان، نريد نتعرف على مواقفك، أفراحك، أحزانك، أشيائك الحلوة الدفينة. يلا هسه وين تلقى نفسك؟ هذا يوسف.
1: هذا؟
0: لا البصفة.
1: هذا؟
0: أنتوا ما شايفين يوسف لمن؟
1: هذا؟
0: هذا أبو عيون.
1: هذا؟
0: إيه.
1: يلا. هو شنو هذا؟ ما أعرف.
0: هذا من لما توصل مرحلة ما يعجبك. الشغلة ما تعجبك.
1: صدق هاي طبعًا أنت تعرفينك.
0: إيه.
1: الكود يمج.
0: إيش منو اللي ما يعجبك؟ شغلة ظل تسبح لك بعينه. انطيني واحد بالجريدة.
1: أقول ليش؟
0: طبعًا.
1: أنت تعرفين ميراس.
0: من هو؟
1: ميراس.
0: ميراس.
1: تحياتي. لا لا بالعكس. بس إحنا.
0: إيش وقت أنت يومية تصل هالحالة ويا ميراس ها طبعًا؟
1: لا لا لا لا مو يومية مو يوم.
0: كم مرة باليوم؟
1: لا إحنا يعني من بداية عملنا ارتباط.
0: لا جامل يوسف.
1: لا لا ما جامل.
0: إيه.
1: مو قلت ليش من بداية عملي بالجريدة يعني هو جبراية.
0: إيه.
1: فاحنا ارتباط عملنا سوا وظلينا سوا واخوه زميل انسان محترم
0: هذا اوكي خلينا نعبره
1: انا اقول لك
0: يعني شو وقت يشلع قلبك تباوع له النظره
1: هاي
0: بيمن
1: تصميم الصفحات
0: الاولى لا الاخيره لا بالتقفيله
1: بالتقفيله يعني تقول له يا بس احنا الدوائر كلها طلعت والموظفين راحوا له اليوم يا دي بس اسحب لنا الصفحات كنا نراجعهن قال لا بس الا كمل هاي الصوره طبعا هو من الحرص على العمل تحياتي للزميل ميراس وكل زملائي في جريده صباح بابل من الحرص على العمل اكو حرص هو ما منظور للاخرين ولكن
0: عمل جماعي
1: ما يميز العمل الصحفي بالورق انت مشتغله ورق
0: أي.
1: انه المطبوع يطلع للجميع يعني هسه البرامج يعني هسه برنامج لفلان برنامج لفلان
0: ايه اكو فئة سمعة لكن نعم. المطبوع يجي بإيدكم
1: ايه والجميع يشارك فيه يعني اذا خطأ واحد يتحمل الكل
0: صح
1: فاكو روح ألفة وتعاون هاي تستمر الاخر دقيقة قبل ما نرفع الجريدة على الانترنت
0: لمن يتعصب عليه شو تقول لي حكايتك المشهورة بالتعصيب زين
1: كافي
0: هاي النظرة نعم. نشوفها لما ندري اكو كذبه
1: طبعا هو
0: او طبخه تنطبخ واحنا ندري بيها بس مسوين نفسنا
1: طبعا انت مذاكره
0: مو بالله هاي النظره لما تنطبخ لك طبخه لو يجي واحد هو مكذب عليك فتكذبه ويجي دا يسوي لك فت فيلم وانت تدري بيها بس السايسه
1: لا هي
0: صير وياك هيك موقف انه واحد انت تعرف دوالغه وسوالفه وخلفيات كلامه بس تسيسه
1: مرات يعني احنا نريد نمشي الامور هاي واحد والشغله الثانيه الاطار العامي يهمنا يعني انت انا هسه عندي مسؤوليه مضاعفه انت انسان بس هي مرات ما تقدر تطلع انا بحكم كوني رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين يعني عندي صفه ابويه على الجميع لازم احتوي الجميع وفي مجتمع عراقي هو مختلف ذاته وأمزجة مختلفة وصراعات لها أول وليس لها آخر صح. وإنت لازم تجمعهم فمرات تحس أنه بعض المشاكل هي مفتعلة لخلق أزمة ما بين زملاء ما بين كذا فهذا يؤذيك أكثر
0: بس بالنهاية وين ترجع توقع براس يوسف
1: هو براس يوسف تدرين أني اكو دوائر ما طابلها يوم صرت رئيس فرع صرت خبير بيها والله العظيم
0: مجبر ان تروح لها
1: هو حكم
0: مثلا
1: عملك.
0: مثلا المحكمه
1: يعني اني
0: راح راح يروح خبير قضائي هناك
1: شوف المحكمه انا قبل ما اصير رئيس فرع طابلها مرتين بحياتي
0: اي
1: مرة الأولى بعقد زواجي وهم سببت لي مشكلة ويا أهلي لأن أنا ما أدري
0: زين.
1: فجيت سألت ولد أصدقائي هسه هم كانوا متعينين قالوا ما لك علاقة جيب زوجتك هسه نكمل لك العقد أنا هم ما تعبالي إجراءاتي هواي جبت طب على القاضي طب هذا ما أدري شنو عقد فخابرت أهلي قلت لهم إيش قالوا غير تقول لنا شيء ماكو هيك فما أعرف يعني ومرة صارت أكو فد مشكلة أنا كنت مسافر
0: إيه
1: صارت مشكلة وانا دا يعني داخلين بيه فطبيت دا افتيم شنو المشكله قالوا دا يقرا هذا المحقق ماخو، قلت اسمك بالمشكله وانا ما ادري. فهاي مرتين اللي داخلها
0: وهسه بالجديد
1: لا صرت خبيره
0: يوميه
1: الاول من يخابرنا هسه واحد اقول له دلاله الماده عطفا على الماده هيك وحكمك هلقد
0: راح تشتغل محامي.
1: هو انا كانت واحده من امنياتي انه هصير محامي، بطلت من برا صحفيه، قلت على اساس اقرا ادرس قانون بعد سنوات بطلت من برا صحفيه. تحياتي للجميع
0: بالعافيه عليهم. يلا نسحب صوره يوسف،
1: صوره من دني.
0: يس يا الله مرتاح.
1: لا مرتاح
0: مرتاح دولة من الوكيل
1: بس انت المكانات ما خليها ما ترهم ويا الصور
0: يعني غير انت ناشرهن.
1: اي انا هاي ناشرها،
0: هاي ناشرهن انت
1: ناشرها ببابل
0: و... اي انت ناشرها
1: مال واحد مرتاح وهاي.
0: اي هو تصدق مرتاح
1: شو مرتاح
0: مرتاح. بس يوسف من اللي وصلك لهيجي حالة؟ انا بعيط. شو وقت توصل هاي الحالة؟
1: ما قلت لك فقد الأحبة هاي واحد. ومرات يعني أنت تخطط لحياتك أو للعمل مالتك توصل مرحلة وتتفاجأ بأشخاص أنهم مو مؤهل للاعتماد عليهم.
0: صدمت
1: يما صرت رئيس فرع صدمت. قبلها كنت ما مصدوم، فكنت أني
0: صدمة نزلت دمعتك؟
1: مو نزلت دمعتي، وإنما تفاجأت بأشخاص كنت عاملهم معاملة خاصة تبين العكس تماما.
0: شو وقت آخر مرة بشيت؟
1: يعني البكاء مع العمل؟ لا ما
0: لا معامل مستوى شخصي.
1: مستوى شخصي
0: آخر مرة نزلت دمعتي.
1: آخر مرة كنت مسافر وديت العائلة البارك
0: زين،
1: وابني الصغير علي أصر أن يصعد بسيارة التصادم ويا أخوته، مع العلم كان صغير كلش
0: زين.
1: فبالفر واحدة من الفرات انضرب بالحديدة
0: وشق راسه.
1: شق راسه طبعا. أنا كنت بإيران لغة ما نعرف، فشلته وركضت إلى أن وصلت مرحلة طبعا العائلة منهارة كلها. العراقيين سووا في الشيء ما يصير، طبعا ماكو أعظم من الشعب العراقي مع احترامي لكل الشعوب. أخذوا من عدي شباب، وجدت وحدة تعرف فارسي
0: زين،
1: بدأت تتصل
0: ساعدتك.
1: بدأت تتصل إلى أن جدت الإسعاف فساعدوا الأطفال. المساعد الطبيب اللي موجود ويا بالاسعاف يقول لي عيف المريض ما عندنا مشكله به، سكت لي ذولا لان ذولا راح يموتون يعني
0: اطفالك
1: البقيه حسن وجنه وبيونه بينات. يعني قال لي ذول، بعدين انا افتهمت دقش وياه قال لي عيف المريض هذا ما لناك علاقه به احنا سيطرنا يمن. عليه لا هو مو خلوا شو اسمه الاجهزه والهاي بالاسعاف، قال سيطرنا عليه عيفه سكت لي ذولا ليموتون. اضطرينا انه ناخذ المستشفى ونكمل له. انا سويت طلعتهم برا خياطات لا مو هسه البكاء ذولا يبكون والمستشفى كلها متعاطفه
0: وانت لازم هنا قوي
1: قوي.
0: ايه
1: خيطت 5 خياطات قلت لهم 3 ما يدرون الى ان رجعنا للعراق. يلا قلت لهم فالى ان رجعنا للشقه طبينا الشقة طبعا هاي شنو أنا ملابسي كلها دم.
0: دم
1: وصلت للشقة بس نيمت على فراشة وانهاريت بالبكاء بطريقة عجيبة وبنفس السفرة. يا سبحان الله عمتي اللي هي أمي يعني أم يعني أم بمعنى الأم هاي عندها 7 بنات أكبر من عدي وما عندها ولد، فأنا لما جيت صارت سرطانة بينهم. فمرات أنا أقول للمقربين الزملاء إنه هذا ابن أختي فهو ابن أختي من ذن السبعة
0: زين
1: يعني مو من خواتي،
0: ايه
1: لان خواتي اصغر من عندي هسه، وهن يعني واحده زوجت واحده ما متزوجه، فمن ذني
0: من ذني
1: السبعه.
0: جه السبع.
1: اي اكبر، انا اكبر من عندي،
0: ايه
1: فولدهن كبار يعني واحد استشهد و... فيما نحكي ابن اختي انا اقصد ذوله.
0: زين.
1: مشكله انه انا مسلم جوازي وبعد ما يصير اطلع من البلد وجاني خبر وفاتها.
0: زين شو صارت؟
1: ضليت بس ابكي وحدي، قاعد بالشقة ابكي وحدي، ضليت الفاتحة 3 ايام مدري يوم وين، انا بس ابكي.
0: شنو برايك صعب انه احنا نفقد اعزازنا لما نكون وياهم بلحظة الفراق، او ما نعرف انه هاي هي اللحظة الاخيرة؟
1: لا هو احنا نعرف،
0: احنا فقدنا اعزاز
1: طبعا انت،
0: بس احنا دائما شو نقول؟ نقول لو شايفته، لو محاكيته بهاي اللحظة.
1: يعني هي قبل سنة من هاي الحادثة تعرضت لكسر برجلها، فمصيح بس يوسف. انا كنت جاي من بغداد، كنت جاي من بغداد وتعبان كلش، قالوا لي لازم تجي. جيت شفتها وضليت وياها للوحدة ونص بالليل الى ان نامت. يلا وخرت، ما هي هي هي هي هي,
0: متعلقة بيك.
1: هي تريدني ابقى يمها مع العلم ولد عمتي وكل عمامي وابويا واقفين و...
0: بس تلهج بيوسف
1: ويداروها احسن من عدي ويسوون كل الشغلات احسن من عدي،
0: بس
1: هي صيح
0: يوسف. انا عليك زين يوسف، دمعة خاف تنزل من عينك، المن وشنو او على اليمن؟
1: ما اريدها تنزل. ليش يعني تطلبين بعض؟
0: خايف.
1: لا هو
0: كأب، كإنسان،
1: لا طبعا طبعا. شوف
0: كأخ،
1: شوف
0: دمعة، انت كنا احنا عندنا فت خوفه.
1: شوف احنا
0: دمعتك شنو اللي تخاف تنزل على منه او على شنو؟
1: لا هو فقد الأحبة يعني، هذا
0: الفقد
1: يعني الفقد نهاية كل شيء. يعني جوز اني نختلف انا وياك فد يوم يومين شهر، بس بعدين الصالح يجي، عيدنا الصالح، تجي مناسبه الصالح، ولو انا الحمد لله ما صفارق، ما اختلف
0: ما تعاركنا، انا الوحيده ما متحركه.
1: اي جيد، هاي لعدي ورا البرنامج.
0: زين هسه نسحب شي كارت
1: كيفك؟
0: يلا يلا انت
1: هذا شنو؟
0: دختارة ما
1: شنو؟ لا بس قول لي انت.
0: خجلان، خجول.
1: اي كلش خجول انا
0: فعلا. صار حق فديا
1: كلش.
0: شلون صار؟ صار حتىك وحده قالت لك اني احبك؟
1: اي طبعا
0: صحيح
1: والله. شو
0: صدق؟ شو
1: والله
0: شو ما ادري بيها يوسف.
1: لا وايد
0: اي شنو هون
1: وايد.
0: حركات.
1: اي طبعا.
0: شو وقت؟ شو وقت؟ احكي خلنا نسمع وينك
1: يعني...
0: مبينه. ايه هاي قديم جديد؟ قبل
1: قديم.
0: الزواج بعد
1: قديم
0: الزواج
1: قديم هسه انا صار بعد
0: لا الشايب هم مروب. شو وقت اخر مره هيك حسيت بهذا الخجل؟
1: خجل؟
0: يعني هيك وحده قالت لك طالع حلو صاير
1: هاي دوما يعني.
0: منو أكثر واحد يسمعك أو يقول لك أطراء جميل بحيث تخجل منه؟ وبالتحديد وين؟ بعملك، بموقف، منو؟ أصدقاء أو شخص؟
1: يعني
0: يكون هو واقع يعني مو
1: لا
0: مجامل.
1: لا لا, لا لا مو مجامل. هواية يطرون على عملي.
0: إيه؟
1: هواية يعني يعجبهم ما أقوم به.
0: زين.
1: لا سيما أنه أنا عندي نقلات نوعية يعني. إيه؟
0: أكو تغيير.
1: أني دوما أكو تغيير، تتدرين يعني.
0: ايه؟
1: دوما أنا عدي تغيير، مو ما باقي. إن قلت لش على القاعدة أنه ما أبقى سنة. فيعني أني قبل سنة هو شايفني شيء يفارقني، يلقيني غير شيء. فهاي محل إعجاب. أول مقال كتبته
0: ايه
1: 2004 مبارك للأولمبي، ولكن الله يرحمه محمد علي ناصر جبت لي اياه مطبوع، كان ماكو من يطبع ذاك الوقت.
0: قرا
1: قال ابويا هذا انت كاتبه نص العباره؟
0: ايه.
1: قلت له قال هاي هي. قلت له شوفه. قال هاي هي. انا قلت حال اللي شققوهن. تفاجأت انه نزل بعمود
0: يعني صفحة رياضية.
1: اي عمود صفحة رياضية وظل ظل مستمر بحيث انا اول ما جيت اكتب عمود بصفحة رياضية الناس ما تعرفني حتى ما شافتني ما حد يعرفني والدورة اتناول مواضيع كلش قوية.
0: اي اي زين صارحتك ايش رديتها؟ ايش قلت لها؟ خو انت مو شو اسمه تروح تاخذ مع الشغل؟
1: لا قلت لها
0: هاني مرتبط. مرتبط انت مرتبط؟ متزوج؟ لا قبل الزواج.
1: لا قبل الزواج.
0: قبل الزواج كنت مرتبط؟ لا فيلم.
1: لا لا مو.
0: عذر.
1: لا أنا يعني طيب أو مارد واحد.
0: هو هسه أصلا هو أصلا صار هيك وجهه حالين.
1: هو بعشق هو صار.
0: يلا ناخذ صورة لأن ما عدنا وقت. يلا الصغير تطلع الصورة اللي أريدها. آه.
1: عصبي.
0: عصبي.
1: إذن وقعن.
0: عصبي.
1: خلي الراحة.
0: عصبي. إحنا قلنا ويا ميراث. صح بالبيت شلون ما نتعصب؟ انت تقدر؟
1: اي عصب بالبيت
0: شلون؟
1: لا هو مو عصب.
0: شو تسوي بالبيت من تعصب؟ تطلع تهدى تتعارك؟
1: لا انا صوتي عالي اصلا.
0: زين
1: انت تدرين بيه انا بي. اصلا صوتي عالي فمرات بالنقاش يصير صوتي عالي يسبب لي مشكله يعني لا عذرا يعني حقيقه يعني يسبب لي مشكله. اغلب الزملاء اللي كانوا يشتغلون وياي يدرون انه يعني بالبدايه عبالهم انه اني اريد
0: عصب
1: يعني اريد انكل بيهم ولكن هو اني يعني نبره صوتي عاليه.
0: زين شلون يداركون الموضوع بالبيت؟
1: ولكن لا اني
0: يحتون عصبيتي.
1: اي يحتون عصبيتي بس بالعمل سويت حركه ما اقول ايش فيها.
0: ليش؟
1: لما اصير عصبي بس انزع الساعه.
0: شو صار بعدين؟
1: شوية يعني أهدأ ماكو والله.
0: يعني شنو ربطت يعني؟
1: يعني أنا
0: صار في التكنيك عندك؟
1: يعني قمت يعني لأن أنت مرات سانو يا الزملاء.
0: إيه.
1: مش كل ما أنا مرؤوس إيش يعني مرؤوس يعني الكلام يختلف كله.
0: صح.
1: لازم أنت تراعي أكثر.
0: المقامات.
1: إيه لا وتراعي أكثر انضباط.
0: إيه.
1: يعني أنت مصدر مسؤولية لازم ما تصير يعني مرات أنا وياك. ساني الأمور رئيس فرع أنا ويا الزملاء
0: ايه؟
1: فنتعامل ند لند يعني عذرا
0: صح.
1: بس لما نصير رئيس فرع لا يعني ما يصير يعني أنا لازم أعاملك
0: أهدأ
1: من ما هو المطلوب.
0: تحتوي القضية إيه؟
1: بس أنا طبيعتي هيك راهنوا بعض الأشخاص على عصبيتي
0: انه راح حتى يلزموها لازمه عليك
1: اي يلزمون لازمه لان بالعصبيه وهذا فاني روضت نفسي انه ما صار عصبي الا يعني
0: بس حلوه هاي حركه حالات. الساعه
1: اي انزع الساعه فيقولهم ترى انزع الساعه
0: هو انزع الساعه
1: لا تنزع الساعه
0: يوم نزع الساعه يلا خلينا نسحب اخر صوره
1: يا الله
0: يا الله
1: خلصنا
0: إيه لا بعد شنو خلصت الله يوسف الحبيب احكينا شلون عرفتهم بينه انا طبعا سوالف
1: لا
0: اتربيها كلها
1: عن طريق واحده صديقتي
0: زين
1: ايه
0: ايه
1: عرفتنا عليها
0: ايه حب من اول نظره
1: ايه
0: ايه
1: لا انا يعني
0: لا شلون شوف شوف شلون طالع حبيب
1: هاي اريدها
0: الصوره وهيك حركات
1: تحياتي لزوجتي
0: زينة جميلة مبينة العزيزة علينا تحياتنا إلها
1: يعني من الأمور الجيدة والجميلة بحياتي أنه أرتبط بيها يعني
0: لا هو أنت ما تقدر تقول غير هذا الكلام
1: لا, لا أنا أقدر بس أنا أحكي الحقيقة
0: أي هي تستحق
1: يعني أي أولا يعني
0: تحملتك
1: مرأة معطاء إلى أبعد الحدود تفهمت عملي لأن إحنا عملنا الصحفيين مشكلة يعني هو وقت ماكو
0: أكثر شيء مزعج بيوسف هي تحملته أو تحاول أن أنت تشوفه مزعج بنفسك غيرتها
1: أي حاولت يعني
0: حاولت
1: بس يعني مشكلة إنه أنت هاي المرأة يعني عندها قابلية العطاء بشكل أكثر من الآخرين يجوز الآخرين أكو عطاء بس هي بأضعاف مضاعفة تحب النجاحات اللي
0: موقف سوته لك ما تنسى أبد
1: لا هي مواقف.
0: الحياة الزوجية موقف
1: لا هي هواي مواقف
0: بس أريد موقف
1: ولكن
0: حلو حتى نختم برنامجنا بحب
1: لا كله حلو
0: بس زين انت ايش سويت لموقف وردة فتكيكة؟
1: اي وردة اي وردة. لا هي هي بال
0: شنو اكثر شيء تحبها هي، ذهب لو ورد؟
1: لا هي تحب الورد.
0: ليش؟
1: موزية تحب الورد؟ لا بالمناسبة يعني
0: اقتصادية
1: هي طباخة ماهرة جدا.
0: اي
1: تتفنن بأمور الأكل كلها. أكثر شيء بيها أنه تحملت مرضي هذا اللي قلت لك عليه. كانت هوس عدها بشفائي. يعني تصوري وصلت لكندا بالاتصالات، وصلت لألمانيا
0: حتى يقولك حال.
1: أي يعني وصلت البريطانيا على مود حل علاج، وتراسل وتاخذ تقارير وتراسل طبيبات وصديقات، تعرفت على بسبب مرض تعرفت على هواي طبيبات.
0: شو تقول لها؟ لا لا تباع لي ليه هاي الصورة يمك وكامرتك ومبينة قدامك وتبع الصحفي بعد.
1: شكرا على كل
0: يعني
1: شيء،
0: يعني الكلمات هي لعبتك.
1: شكرا على كل شيء، شكرا لك على كل شيء. عطاء من قطع النظير، حب وتربية لأبناء وحرص على أدق التفاصيل. يعني أنت حتى أدق التفاصيل هي تهتم بها.

0: برنامج حلو. أني أريد هسه تلزم القلم، أريد كلمة لو ثلاثة،
1: شنو؟
0: أريد كلمة أو ثلاثة، شعورك، إحساسك، البرنامج، أي شيء. شكرا شكرا يوسف الجمل، نقيب صحفيين في بابل ورئيس جريدة صباح بابل، الزميل عزيز والأخ والصديق، ممتع اللقاء كان وياك. وطبعا هو ما يسعنا ساعة نحكي، رغم أني سوالفك هواية
1: ايش خلصنا من ذني
0: أنا جدا مستمتعة، كنت وياي بأول حلقة من حلقات إيموجي. أريد أعرف شعورك بالبرنامج، بما أنه أنت قلت أني داخل لقاءات هواي بس ما داخل هيك ثيمة للبرنامج. هاي الصور يريد ينعد يوسف تدفع بيها فلوس.
1: سهلة هاي سادة، عارف ليش سهلة؟
0: زين،
1: أولا شكرا إليك وشكرا للمخرج وشكرا لفكرة البرنامج. إحنا دوما المصدين للعمل دوما نطلع بلقاءات جادة، يعني نناقش قانون، نناقش فد حالة معينة،
0: اي
1: فأكو يعني شد وجذب، ولازم أنت محضر ورقة وقلم يمك. كان
0: اي معلومات.
1: طبعا هاي المرة الثانية أنا ما ألزم القلم بلقاء، بس مرتين من 2004 يعني أسوي لقاءات لليوم
0: الدون
1: لازم أدون.
0: زين،
1: المرة الثانية أكو لقاء قبله هم ما ألزمت القلم لأن كان هم مفتوح هيجي، وهذا اللقاء لأن تحس إنه هو إحساس، يعني ما
0: مرتاح.
1: يخرج من القلب إلى القلب. برنامج فكرته جميلة جدا، يلامس الهم الإنساني، وهو واجب الإعلام إنه يهتم بتنمية الإنسان. فشكرا لك ولكل من اختار هذا
0: وأني
1: البرنامج.
0: أشكرك لوجودك، ضيف ممتع وحلقة كانت حلوة، وإن شاء الله هاي كانت أول حلقة والحديث
1: جيد جيد
0: وضيف. شكرا مرة ثانية ضيفنا العزيز بأول حلقات برنامجنا إيموجي، استمعتوا إلى عبر موجتنا 91.7 ذات جامعة المستقبل. الفكرة مختلفة عن باقي برامجنا اللي كانت حواراتها نوعا ما يعتمد على الفكاهة والضحكة، ويطلع الضيف مننا مرتاح ومبتسم ومليان حب. هذا اللي نتمنى زرعناه بداخلك. ضيفنا العزيز يوسف الجمل، كنت وياكم أني سمر بالإعداد والتقديم وبالإخراج، وعلى الهواء مباشرة يحييكم مصطفى القزويني. كونوا بخير ومع السلامة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

يا قلبي حرت بنصحك خيطت جروح وشديت ما شفت اغمق من جرحك حبيت وتبت ورديت يا قلبي حرت بنصحك خيطت جروح وشديت ما شفت اغمق من جرحك عذاب احوالي عشق الغوالي عذاب احوالي عشق الغوالي ما سمعوا

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: محتاجك محتاج اشوف عيونك.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

وحشني وحشني وحشني وحشني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.